0: وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: مباريات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يعطيك ربك.
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة. عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: قارب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدى لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك
2: هي الأولوية.
1: للحق.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة على عدنية FM، تحية طيبة وبعد إليكم حصاد 24 ساعة من عدنية FM، معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. إليكم أهم عناوين الحصاد لهذا اليوم. العرادة يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم ملف الأسرى. ميون تختتم دورة تدريبية حول الدبلوماسية الإنسانية وحماية المدنيين بالمخاء. السقطري والفاو يبحثان تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن. وزير المياه والبيئة يشيد بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه بعدن. ورشة عمل بعدن لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني للمعلومات الأمنية البحرية. رئيس جامعة عدن يؤكد أولوية الجودة والاعتماد الأكاديمي. افتتاح مركز السيدة حفصة بتريب لتعزيز تعليم المرأة وتمكينها اقتصاديا. ومن العناوين إليكم التفاصيل. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين شيبولا تعزيز التعاون الإنساني ودعم النازحين. كما ناقش الجانبان تطوير التدخلات الإنسانية ودعم ملف الأسرى والمحتجزين، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتخفيف معاناة المتضررين. اختتمت منظمة ميون لحقوق الإنسان بمحافظة المخاء دورة تدريبية متخصصة في الدبلوماسية والحوار الإنسانيين بمشاركة 32 متدربا ومتدربة، وركزت الدورة على حماية المدنيين وتحليل المخاطر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز مهارات القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الإنساني والوساطة خلال النزاعات. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري مع وفد منظمة الأغذية والزراعة الفهو تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن، وتناول اللقاء تحسين الإنتاج الزراعي والسمكي وتبادل البيانات وتوجيه الموارد نحو مشاريع مستدامة تسهم في الحد من سوء التغذية وتعزيز سبل العيش. أشاد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه في عدن، مؤكدا أهميته في عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بقطاع المياه. ويهدف المعرض إلى جميع الجهات الحكومية والمانحين والشركات والخبراء لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار ومواجهة التحديات المائية. انطلقت في عدن ورشة عمل متخصصة لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الأمنية البحرية بمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات المختصة. وتهدف الورشة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالأمن البحري ورفع الجاهزية لمواجهة المخاطر البحرية وحماية الملاحة والمياه الإقليمية. أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الجودة والاعتماد الأكاديمي يمثلان أولوية استراتيجية للجامعة. وناقش اجتماع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة سبل تحسين التصنيف المؤسسي والارتقاء بالبرامج التعليمية والبحثية بما يعزز مكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا. افتتحت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية مركز السيدة حفصة للتعليم وتنمية المرأة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت. ويهدف المركز إلى توفير برامج تعليمية وتأهيلية ومهنية للنساء بما يسهم في تمكينهن اقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في التنمية وتحسين أوضاع أسرهن المعيشية. أعزائنا المتابعين والمستمعين، كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة في عدنية FM.
لمزيد من الأخبار تابعونا على عدنية FM عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا أو عبر موقعنا عدنية.com أو عبر التردد 88.9. كانت معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. في أمان الله.

0: أحيانا أيضا. وفي السواحل الغربية وباب المندبة فهو هادئ إلى خفيف الموجة. أما بالنسبة لمحافظة أرخبيل سقطرة فهي معتدل الموج إلى شديد الإضطراب أحيانا. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحبة هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم. دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف والعملات.
1: أسعار العملات. أسعار العملات.

إذن أسعار العملات أسعار العملات لهذا اليوم فهي مستقرة مقابل الريال اليمني. بالنسبة للدولار الأمريكي فالشراء ب 1558، أما في البيع ب 1573. بالنسبة للريال السعودي في الشراء 410 ريال، أما في البيع 413 ريال. وكما عودناكم وكما يعني نحن نعرف أنه الريال اليمني إلى الآن يعتبر مستقر مقابل العملات الأجنبية، والله يكون في العون إن شاء الله. إذا مستمعين الكرام وصلنا لقضية اليوم واللي بنتحدث فيها على موضوع مهم جدا جدا جدا، خليكم معنا.

قضية إذن مستمعين الكرام متابعين الأحباء، موضوعنا اليوم يتعلق بشيء حاصل طبعا كالعادة. الشيء هذا أنه في سلعة الآن أصبحت فيها رخص وانخفاض كبير جدا، أغلب الناس مش مصدقين. فإحنا اليوم حابين نتكلم عن أسعار البيض في عدن وانخفاض في السوق وغياب السعر الموحد. البيض من المزرعة إلى البقالة، ولكن من يتحكم بسعر البيض في عدن يا ترى؟ حاولنا نوصل لأكثر من مكان، ولكن للأسف الشديد ما فيش تجاوب، ما فيش تفاعل. حاولنا إنه نعرف الأسباب ليش، لأنه الآن كما نعلم إنه البيض نقص سعره، وأقل سعر الآن يقول 100 ريال يمني. فبالتالي إلى الآن في ناس لسه بتبيع 200، في ناس بتبيع 150، ناس أقول لك بألف سبع حبات. يعني في أشياء كثيرة جدا جدا جدا حاصلة في السوق. فيا ترى ليش غياب الرقابة؟ يعني خلينا نقول غياب الرقابة متواجد بشكل كبير للأسف بأكثر الأشياء، ولكن من المسؤول، من يعاتب؟ ليش أنا لما أروح البقالة هذه بسعر، والبقالة هذه بسعر، السوبر ماركت هذا بسعر، السوبر ماركت هذا بسعر، وهذا بسعر؟ ليش التفاوت بالأسعار؟ ليش ما في السعر موحد؟ أوكي نقص، أنت نقصت، ولكن أنت الآن منقصت التسعير المتعارف عليها في كل مكان. وكمان إيش السبب لهبوط السعر بشكل المفاجئ ده؟ طبعا احنا بنستمع لبعض التعليقات لبعض الناس اللي تواصلوا معنا واللي اعطونا تعليقاتهم حول الموضوع، ولكن ايضا مستمعينا ومتابعينا ارائكم انتم مهمه جدا جدا جدا. فلذلك لمن يستمع لنا ويتابعنا نتمنى ان تتواصلوا معنا عبر ارقامنا التاليه 7746899 او عبر الارضي 0285188. اكرر 7746899 او عبر الارضي 0285188. إذن مستمعين الكرام متابعينا الأحباء، كما قلنا، لماذا هبطت أسعار البيض بهذا الشكل؟ ليش يا ترى؟ هل في زيادة في العرض بالأسواق مقارنة بالطلب؟ يعني في موجود بالسوق بشكل كبير وما فيش عليهم طلب بسبب الترند الجديد اللي جاي الآن، نظام الطيبات؟ في ناس طبعا تبعوه وبطلوا حاجات كثير من ضمنهم البيض، ولكن ليش إلا البيض والدجاجة ما نقصتش أسعار إلى الآن؟ يعني ما شفناش بكل شيء. فإيش السبب يا ترى لهبوط هذه الأسعار؟ أيضا هل يا ترى نقدر نقول هل في تحسن في إنتاج المزارع أو إنتاج الدواجن في المزارع والبيض الدرجة دي؟ يعني قبل فترة وقبل سنة وقبل حاجة زي كذا لما رفعوا البيض لتقريبا 300 ريال، كنا نقول ايه الدجاجة بتلبس ذهب، الدجاجة مش عارفين ايش، كنا في معانا ميمز كثير على هذا الموضوع. ولكن الآن ايش السبب انك تنخفض بذا الشكل الرهيب؟ هل يا ترى فعلا الآن أصبح في تحسن بإنتاج الدواجن والبيض؟ معقولة من سابق كان ما فيش وكان في تحضي بالسوق، ولا إيش السبب؟ أنا حابة أسمع الإجابة دي منكم أنتم يا مستمعين يا متابعين، رأيك. أو إذا كنت أنت الآن تستمع لنا صاحب بقالة، صاحب سوبر ماركت، يا أخي اتصل قول لنا إحنا ليش، لأنه في ناس مش راضي تطلع تقول لك لا أنا أشله معي مخزن، أنا ما أشلهش مدريش من فين، أنا أشله من التلاجة اللي مدري ما هو هدرة. طب يا أخي أنت الآن تبيعني بمدريش بكم، فقالوا بمية، قال لا لا ما فيش بمية، قد نقصنا بس مش بمية. ليش؟ ماشي مخارج، كل واحد وخراجه، كل واحد وخراجه، أوكي مش مشكلة. طب ليش كل واحد له سعر؟ إيش من خراجه؟ هو سعر موحد، فأكيد أنت في الحالتين أنت كسبان. فيا ترى هل أنا الآن أقدر إن أنا ألوم من؟ ألوم التاجر صاحب البقالة أو السوبر ماركت، أو ألوم صاحب الجملة بنفسه أو صاحب المزرعة اللي بيعتني بالدجاج والبيض وإلى آخره؟ من ألوم؟
أو الجهات المختصة أنا مش عارفة وإيه السبب الانخفاض بالسعر. هل هو فعلا نظام الطينات أو الحر؟ ناس أقول لك لأنه ما فيش طلب عليهم والعرض كثير فالحماء يفسد البيض فالناس اضطرت أن تنقص بالسعر عشان تمشي معاهم. فإيش السبب؟ أيضا حابين نعرف كمان من بعض الأسباب، هل هو يا ترى انخفاض بعض التكاليف للإنتاج أو النقل؟ يعني مع أن احنا مش شايفين أي انخفاض، حاجات كثير ارتفعت وقال لك جمارك ونقل ومش عارفين إيش وتكاليف مش ممدد، حاجات كثيرة ما فيش حاجة نقصت. شمعنا البيض هو اللهم لا اللهم الاعتراض اللهم لك الحمد، حاجة حلوة أنه البيض نقص يعني، وأنا من محبين البيض أصلا، فبالتالي حاجة جميلة جدا ونتمناها تستمر، بس يعني غريبة وبنفس الوقت ليش مش كل الناس تبيع من نفس الأسعار. أيضا حابين نعرف زي ما ذكرنا أنه هل البيض فعلا هي سلعة سريعة التلف فعشان كده التاجر يحاول أنه يبيع بسرعة وما يحتفظش فيها؟ ليش الكلام ده كان مهلوش قبل؟ ولا أنه قبل كان غالي؟ ما كانوا في ناس خلاص قالوا معنا نشتش بيض، كانوا مضطرين بس برضو، والآن ما زال عليه طلب، مش أنه ذاك اللي انعدم تماما، لا في لسه عليه طلب. طيب السؤال الثاني أو السؤال الثاني اللي حابين نعرفه، ليش تختلف الأسعار من محل لآخر؟ ليش؟ هل الاختلاف بسعر الشراء من الموردين بين تاجر وآخر؟ يعني مثلا أنا معي بقالة وده معه بقالة وده معه سوبر ماركت، أنا أخذته من ده التاجر بسعر كذا كذا، أو مثلا حنقول بسعر 500,000 مثلا، التاجر ده أخذه بسعر 300,000 من نفس الشخص أو من شخص آخر، هل هو هذا السبب أو ماذا؟ أيضا حابين نعرف هل هو الموضوع في يعني في أيادي خفية بالموضوع، إن عشان تبيع بشكل معين أو إنك تستغل حاجة الناس اللي عندك، أنتوا لو تشتروا معجبكم تروحوا إنه خلاص إيش يعني؟

كيف أقولها يعني من نوع الناس اللي تعبت وشقت وذاقت الويل، ولكنه بعد كذا لو ربي فتح له أو شيء برضو بيذوق الناس ما ذاقوا. لا يا عزيزي، أنت ذقت، المفروض أنك تعمل حل عشان أنت ما تذوقش غيرك نفس اللي ذقته وتكون نقطة تحول لناس كثيرة، ولكن لحياة من تنادي. طيب، في بعضهم من أو في بعض من التجار طبعا سعى كثير لتحقيق هوامش ربح أكبر من غيرهم، زي ما قلنا يعني أنا شيء بمزاجي، أنا شيء بيع الطبق بربع ألف. يا أخي عجبك، أهلا وسهلا، ما عجبك الله يفتح عليك، أنا معي خراج كده خليهم هنا يخربوا ولا بعلك يا توم بالألفين. يعني تخيلوا طبق بيض يوصل لألفين، ألفين وحاجة، أنتم متصورين الموضوع؟ أحس أني رجعت لأيام زمان عقبال شاهي حليب والزبادي والأشياء الثانية، يعني عقبال بترجع بعشرين ريال. يعني أتمنى، والله أتمنى من قلبي أتمنى تنخفض الأسعار بكل شيء، نعمل عليهم نظام طيبة خاص ما ناخدش أي حاجة عشان إيش تنزل الأسعار. إيش رأيكم؟ أيضا خلونا نقول في أيضا من بعض الأسباب هو أحيانا يكون في عدم وجود تسعيرة موحدة أو عدم الالتزام بها عند صدورها. يعني للأسف الشديد لما بدي من المكان الأساسي أو من الميناء أو إلى آخره ما فيش تسعيرة موحدة للبضاعة، يعني كل واحد بيسعر على حسب مزاجه، على حسب ما هو شايف فين الصح، أو إنه المكان يحكم. لو أنت في مكان سكني راقي هاي كلاس ممكن بتزيد السعر، لو أنت بمكان شغال وفي برجول رايحة واقية ممكن أنت يعني تسوي لنفسك شأن وتعطي لك يعني سعر معين، تقول دون لما نشوف الحاجة غالية يشلوها ويطمنوا، فأنا بسوي هذا الشيء وبكون متواجد بشكل كبير بالسوق بالربح اللي يخارج وضعي أنا. وهم بيشتروا أكيد لأنهم مضطرين مش معاهم. وفعلا للأسف شديد أحيانا بنواجه هذه المواقف اللي قاعد نضطر نحن ناخد. ليش؟ لأنه ما فيش للأسف الشديد مش رقابة، مش قادر على نقول حاجة ونكون كمان مضطرين. إيش منقول عادي ولا شيء. أيضا متابعينا ومستمعينا الكرام كما قلنا، فأيضا حابين نسأل يا ترى من نلوم؟ من نلوم بهذا الشأن؟ من نلوم بشأن الكهرباء والإيجارات المبالغة فيها؟ من نلوم بشأن الكهرباء كما قلنا، بأسعار السوق، أسعار البيض، أسعار الطعام، الراشن، الخضروات، الأشياء الكثيرة، بالصرف نفسه، من نلوم؟ من نعاتب؟ من؟ طيب نرجع لموضوع البيض، البيض وتفاوت أسعار البيض من محل إلى آخر. للأسف الشديد هناك جهات مختصة زي الرقابة أو التموين أو غيرها يجب أن يكون لها حضور بشكل كبير في السوق لمعرفة الأسعار، لمعرفة كيف السوق يمشي، كيف جودة السلع المتواجدة في السوق. يجب هذا الشيء، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، هذه هي حياتنا على طول للأسف الشديد. لكن في بعض الأوقات للأسف يكون في مسؤولية تقع على عتق كبار الموردين، وهم اللي دائما بيرفعوا بالأسعار وبيعطوا أسعار مش موحدة أو كبيرة. ليش؟ يقول لك أنا اشتريته مبلغ كذا كذا، أنا اللي اشتينا بيجي لي باسمي، يعني أنا مش محتاج حد وإلى آخره الكلام يطول. ولكن بنرجع إن شاء الله بعد الفاصل معاكم، نروح فاصل نرجع لكم ثاني مرة، ويا ريت يا ريت يا ريت تتواصلوا معنا نسمع آراءكم حول هذا الموضوع. خليكم معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
5: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور، وتوان من التهور فتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
7: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
5: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
7: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: مجددا مستمعينا ومتابعينا الأحبة على صباح الورد في عدنية اف ام، وموضوع اليوم حول أسعار البيض. من انخفاض كبير في السعر، ولكن عدم توحيد سعر البيض وتفاوت الأسعار بين المحلات. إذن نتمنى أن نستمع إلى أصواتكم كما عودتونا دائما، وأرقامنا 7748999 أو عبر الأرضي 02-8518-88. إذن كما قلنا قبل الإعلان، إنه يا ترى لمن نوجه أصبع الاتهام ونقول هذه مسؤوليتك أنت، لأنه ما فيش سعر موحد، وإنه الكل يتلاعب بالسعر على حسب مصالحه الخاصة ولغرض المكاسب المادية فقط، مع عدم مراعاة السعر الموحد أو السعر المتواجد أو المتعارف عليه في السوق، وعدم مراعاة حاجة الناس لهذا الانخفاض بشكل كبير، وحاجتهم للبيض والبروتينات وأكثر أشياء، وكم من الناس أيضا البيض يعتبر لهم مصدر رزق، فأنت هنا بتعطيهم فرصة أنهم يكسبوا أكثر من خلال انخفاض السعر والبيع بالسعر المتعارف عليه. كما قلنا، يا ترى على من نوقع التهم؟ هل على كبار الموردين؟ هل على تجار الجملة؟ هل على تجار التجزئة؟ أم على الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسعار؟ أم من؟ أم من؟ أم من؟ ولا المشكلة أساسا ناتجة عن غياب آلية واضحة تربط بين البيع المستهلك بسعر الشراء من المنتج؟ من يا ترى؟ وإيش الموضوع؟ إيش السبب؟ وكما قلنا يا ترى، ليش الانخفاض الرهيب هذا اللي صاير؟ طيب أيضا حابين إن إحنا نقول، بدل ما نتهم الناس بشكل كبير، ممكن نقول الخلل في الرقابة، أم في التزام التجار، أم في غياب الشفافية داخل سلسلة التوريد. في تقارير سابقة أشارت إلى خلافات بين السلطات والتجار حول التسعير، وإلى اتهامات متبادلة بين الجهات الرسمية والتجار بشأن التحكم بالأسعار والالتزام بها. وطبعا لا يخفى علينا الأشياء الأخرى مثل الضرائب والجبايات والأشياء اللي يمكن تكون أعلى من التاجر البسيط. ممكن نقدر نقول إنه ممكن التاجر البسيط ما عاد يستفيدش، واللي بيبيع فيها بشكل كبير. ولا ننساش إنه في ممكن يكون مع بعض البقالات والسوبر ماركت ممكن يكون في معهم مخزون سابق بالسعر السابق، فما يقدرش يبيعه بالسعر الحالي، فيقول لك أكمل اللي خسارتي أنا، كيف بعوض خسارتي وأنا اشتريته الحب 200 تعتبر مثلا. أيضا كما قلنا في أشياء كثيرة حابين نحن نوضحها للناس اللي بتستمع لنا، وكمان إيش الناس قالت حول هذا الموضوع. طيب حنان بتقول سبب انخفاض سعر البيض هو عودته للمزارع المحلية للإنتاج، وسعرها حاليا 100 ريال، وسعرها يتفاوت بين البقالات بسبب طمع التجار، وأيضا نعاتب المواطنين اللي يسمحوا للتجار بالتلاعب بسعرها ويقوم بالشراء منهم. المفروض البقالات اللي مغلية سعرها نقاطعهم كلنا ونبطل كسل، لأن صاحب البقالة القريب مننا سارق ناخذ منه، لأنه ما في محناش طهوة نروح للبقالة البعيدة اللي سعرها جميل ونظاميين. ودائما لازم نكون نظاميين، نسمح للتجار ما نسمحش للتجار انه يستفيدوا مننا بشكل كبير او ما يستفيدوش من احنا بشكل استغلالي. حبيت طبعا يا حنان رأيك في الموضوع، اللي حبيته اكتر انه انا مضطرة اشتري من اللي جنبي اللي هو غالي وسرقنا احنا واستغلنا احنا، ولا ما فيش طهر احنا عند صاحب السعر الرخيص. وهذا فعليا يمكن انا كمان شخصيا اعاني منه ببعض الاشياء، بروح عند الحي اللي انا فيه للاسف كل شيء غالي، يكون زايد الاسعار شويه عن باقي الاماكن، ولكن خلاص مضطره ايش اسوي، مش قادره اروح المكان الاخر لانه يشتري زي ما يقولوا حبال وجبال. أيضا أم محمد بتقول نعاتب نظام الطيبات بسبب نزوله أو بسببه نزل سعر البيض، الناس مستفيدين، ونقدر نقول مصائب قوم عند قوم فوائدي. الله عليك يا أم محمد. أيضا حابين نشوف بقية التعليقات حول موضوعنا. كل الناس يعني أدلت برأيها وتعليقها حول الموضوع. نقول إبراهيم بيقول أمس الكرتون الكرتون 3200 أو 32000 الكرتون مش الطبق. أوكي. يقول لي الكرتون كان ب 32000 واليوم قدب 41000. يا راجل ليش كذا؟ إيش الارتفاع؟ وأيضا ندو بتقول سبب كل الأمراض طلعت لا فيها بروتين ولا هم يحزنون، داخلها ريش وعظام ومنقار وأظافر، سبب لنا كل الأمراض. هذا تبع نظام الطيبات طبعا. أيضا صلاح بيقول نظام الطيبات توضح للناس المخاطر من الدجاج والبيض. أيضا ساندرا بتقول نظام الطيبات. طيب ياسر بيقول عرض كثير بسبب غزارة التبييض وطلب قليل، حرارة الجو وأسباب كثيرة ومنها نظام الطيبات اللي احتوى سبوه كثير من الناس، وأسباب كثيرة بمصر يتعرض مربي الدجاج لخسائر كبيرة، قيمة الإنتاج أعلى من قيمة المبيعات فانخفض السعر للنص تقريبا. وأيضا معنا مايتي بتقول مع نظام الطيبات وأيضا لا يوجد رقابة عشان كذا كل بقالة سعر بكيفها. أيضا شكري بيقول لي نظام الطيبات. أريم بتقول التجار الفجار بحارتنا ماسكين على 200 مش راضين نزلوا، نقول لهم إنهم لله، لكل الناس اللي لسه ماسكين على 200. ضامي الشوق بيقول رحت عدم مول الطبق من 2000 ريال. الله والله سمعت أسعار كثيرة يعني خلت قلبي رفرف، نفسي أروح أخذها لكن للأسف ما قدرناش. يسلم بيقول هذه الأيام يمنع شراء البيض لأنه محمى وداخلها مخلوط. إيش أنت قصدك؟ كيف سد يمكن؟ دعاء بتقول الحمى مع الحمى البيض يعفن سريع بسبب عدم الشراء المتواكب من بعد العوضي، أنا عفن علي طبق كامل وهو بالتلاجة. أحمد عبد الولي بيقول مع الحمى يرخص كثيرا. أيضا بيقول علوش التجار فجار. وأيضا أحمد عبد العزيز بيقول مع الحمى يفسد عليهم يبيعوه بالسعر أقل. هذا كان ما قاله بعض الناس. أيضا خلينا نشوف معنا أشجان بتقول إيش الغريب دائما في أيام الحمى ينقص سعرهم. طبعا يا أشجان ينقص ولكن مش لدرجة 100 ريال، هذه ما حصلتش لسنين. يعني إنه البيض ينزل 100 ريال هذه صراحة حاجة حلوة جدا. طيب أيضا مينات بتقول على ما سمعت بسبب اللي اتبعوا الطيبات نشكرهم من القلب، المدارس جاية والبيض مهم عندنا، وكمان حمى والبيض ممكن يخرب عشان كذا نقصوا. أما هدية بتقول هم نقصوا السعر عشان الطلب انخفض والدنيا حما يخرب عليهم البيض بسرعة. خلود بتقول عندنا عادة بتغلى كيف لما عندكم بتنزل سعرها، واللي بيقول أيضا الحما. أيضا معنا سوما بتقول بعد اسمها زي اسمي سوما سمير، الله عليك تحية لك يا سوما، بتقول حما عشان كده يزيد انتاجهم. وايضا امنيه بتقول ما تقدرش تعاتبي حد، كل واحد يبيع اللي خارجه وبالذات بعد نظام الطيبات. رنا بتقول اعيد واكرر الدكان اللي تحتنا مكانه اليوم يبيع لي الحبه البيض ب 200 ريال منه لله، انت جيت تحرقي هنا، الله يعطيك العافيه. ايضا منيره بتقول اني كل ما اشتري بيض يوصلني شان الشخص وفقش الحبة تخرج سائلة الصفار مخلوط بالبيض، فكرهت البيض وعرفت ليش رخصوها. بينما رحاب بتقول بسبب النظام أو نظام الطيبات الله يرحمه الدكتور ضياء كان بيزيد يقول لهم اللحم ممنوع عشان كمان ينقص. طب الدجاج ما نقص يا أختي. أيضا نسمة بتقول في مرض منتشر في الدجاج. طبعا هذا الكلام كان أيضا قبل فترة متواجد بشكل كبير في انفلونزا الطيور زي ما كنا نقول. معنا اتصال، خلينا نستوعب اتصال نقول الو مرحبا. وعليكم السلام، بس الصوت مش ظاهر عندي، بس دقائق اشوف الصوت شويه بس اشوف الصوت. ايوه الو مرحبا. تسمعين احنا الان؟
1: اسمعك يا امي.
0: يا هلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، سعد الله صباحك يا روحي، انت والمخرج والذي عندك جميعا.
0: الله يعطيك العافيه يا رب، كيف حالك يا ام محمد؟
1: انا احمد الله واشكره، احمد الله واشكره،
0: يدوم ان شاء الله، يدوم يا رب.
1: اليوم تدري على البيض،
0: على اسعار البيض انخفضت بشكل مفاجئ، واغلب البقالات ما يبيعونش بنفس السعر.
1: ايوه
0: نعم.
1: الحين عندنا انا اشتريتهم جداريه، هبالي نص طبق ب 2200.
0: نص طبق؟
1: نص طبق،
0: مع انه الطبق
1: 2200.
0: لا هذا زاد علينا،
1: ها
0: هذا زاد عليك يا ام محمد،
1: والله العظيم
0: زاد عليك.
1: وبعدين سالت يعني مكتب ثاني قالوا لي الطبق 3000.
0: شفتي كيف؟
1: الطبق قال لي 3000 بالدكان. أيوة. وامس حد يبيع الحباب 100 وحد يبيع الحباب 150.
0: ايوه شفتي كيف في تفاوت؟ ليش ليش برايك يسووا كذا؟
1: لانه ما يستش البلد، يعني ما يستش يعني الشعب يرتاح.
0: ايوه بس هم ليش يسووا؟
1: يبقى محافي حافي،
0: يبقى محافي، لازم يخربوا علينا كل شيء.
1: وحتى والله حتى لو كان كان صيف من زمان ما ينقصوش، قد كانت الحبه 300.
0: ايوه
1: ايوه كانت 300 يا حبيبي.
0: نعم ونقصوها.
1: وبعدين بيني وبينك الغداء الرئيسي رجع البيض،
0: هو متواجد بشكل يومي، متواجد معنا ومهم جدا جدا.
1: ايوه يا بنتي.
0: نعم.
1: كان الغداء الرئيسي يفورون حبتين بيض وعلى قيصرونا واكلوا.
0: طيب انت
1: الناس اللي يسووا كذا طوعوا.
0: طيب انت
1: يلعبوا بالناس ماشي، يعني كمان ما تقولي الصناعه، وزاره الصناعه الرقابه شديده عليهم.
0: صح صح، ما فيش رقابه كمان، كل واحد
1: احنا المنصوره دكان يبيع تمام، يعني عرف الله دكان لا. ودائما تجي حملات، ودائما تجي حملات وما تجيش في المكان الذي احنا فيه.
0: ليش ما تحنبولوش؟ حنبولوا،
1: ها
0: حنبولوا، ليش ما تحنبولوش؟ فاتنوا عليه، يستاهل
1: والله،
0: بتفاتنوا عليه.
1: الحمد لله شكرا يا حبيبتي.
0: الله يعطيك العافيه يا ام احمد، ربي يعطيك
1: الصحه والسلامه. يعطيك الف عافيه، وانا احبك من داخل قلبي وفؤادي وابعدني خاصه.
0: الله يعطيك العافيه، وانا احبك اكثر.
1: معك الله وحفظك.
0: الله يعطيك العافيه، مع السلامه.
1: الله.
0: مع السلامه، ربي يعطيك العافيه. وطبعا كانت معنا أم أحمد القلب الحنون اللي بتحبنا ونحبها أكثر وأكثر، ربي يديمها لنا طبعا، وربي يرحم اللي كان متواجد معنا من فيما سبق، وكان دائما من أشد المعجبين لعدنية اف ام والمتصلين المشتركين معنا. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحبة، خلونا نكرر أرقامنا للتواصل إذا حابين تشاركوا معنا حول هذا الموضوع، ونعرف ونعرف ما هي آراءكم وما هي تعليقاتكم حول هذا الموضوع. أرقامنا هي 7746899 أو الأرضي 0285188. إذن نعود لبعض التعليقات. أيضا بتقول نونا علي البيض فاسد بسبب الحمى، نحن عندنا عادوا بميتين، قبت مطيبة وحطيتهم بالمي كلهم ارتفعوا، فقشت تقولي ما يستغفر الله العظيم، أيام الحمى بطلنا البيض نهائيا ما ناكلوش. هو فعلا معاناة نوعا ما بالموضوع ده، ولكن اللي يحب حاجة اسمها بيض كيف يسوي يا ترى؟ أيضا معنا أحد التعليقات متواجد معنا بتقول صاحب محل كلمنا قال وقف التصدير لجيبوتي ومش عارفين إيش حاصل بالضبط، فحصل فائض بالسوق، ولأنه كمان فصل الصيف محتاجين البضاعة تمشي بسرعة، فالله يزيد ويبارك اليوم بألف ريال 10 حبات. فين ده؟ دلوا نحن فين ده أبو 10 حبات؟ للأسف الشديد ما حصلناهم شعاد الحين الآن. الله يفتح على الجميع، ونتمنى نتمنى إنه الكل أيضا يوحد أسعار البيض، ما يكونش فيه تفاوت بالأسعار. إذن بس فاصل قصير، نعود لكم مرة أخرى.

0: وعدنا لكم مستمعينا ومتابعينا الأحباء بعد الفاصل القصير وسماع أغنيتنا الجميلة طبعا أغنية صباح الورد لعدنية اف ام. ونعود لموضوعنا اليوم وهو أسعار البيض. يا ترى لماذا هذا الانخفاض ولماذا عدم توحيد السعر بشكل كبير؟ معنا اتصال ونرجع لاستكمال حديثنا ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا أستاذ محمد فضلي. هلا أستاذ محمد أنا أسمعك.
1: هلو.
0: يا هلا وسهلا تفضل. أسمعك تفضل.
1: تعوني.
0: أيوة أسمعك تفضل.
1: أنا أسمعكم من إذاعة شوية. لا أنا أقدر أسمعكم بالتليفون.
0: أيوة أسمعنا من التليفون أفضل يا أستاذ محمد.
1: أنا عاد. هلو.
0: أيوة أسمعنا إحنا من التليفون.
1: سمية.
0: أيوة يا هلا.
1: سمية.
0: أيوة تفضل.
1: على إيش نتكلم اليوم؟
0: نتكلم على أسعار البيض اللي انخفض بسرعة.
1: البيض.
0: أيوة وعدم توحيد الأسعار بين البقالات.
1: بنتي يا سمية مش قضية أسعار البيض، كل الأسعار مش مضبوطة. ليش؟ لأن هناك جهاز الرقابة للأسعار. اللي كان عندنا كان جهاز مكتب الأسعار ألقوه. الآن في الصناعة مكتب صغير كذا في الرقابة. ما فيش متابعة.
0: طيب.
1: وكل واحد يغني على البقالة شو هذا. مش إلا البيض يا سمية.
0: نعم.
1: صوري زبادي هذا الصغير ولا هذا.
0: أيوه.
1: تلاقي سعره يعني حاجة خيالية. يعني ما لك بالبيض.
0: طيب.
1: خصوصا عادوا كمان لحم البيض الآن. يا ريت عليه يخرجون الله عنه كيف تسوي لما يأخذ الحمام من التلاقات من هذا.
0: صحيح.
1: يفترض يكون رخيصة في الأيام خاصة أيام الحمام.
0: صحيح.
1: لكن للأسف أنا أرى أن هكذا كلهم سمعت بلي تحدثون الكثيرين. أنه وزارة الصناعة والتجارة الرقابة يبين يشدوا على الموضوع هذا.
0: نعم.
1: إضافة إلى أن ناشي من خلالك الرعاية الصحية في المديريات.
0: نعم.
1: علاقة.
0: أيوة.
1: أكان من ناحية الصحية أو من ناحية الأسعار.
0: نعم.
1: يبين يراقب البقالات يراقب الأماكن إيش معهم رعاية صحية كاملة في كل مديرية. هي مشكلة هذا شوفي الأسعار اللي لم يكن هناك يقول لك المال السابع عن السلقة إذا بكم في رقابة ما فيش فائدة في هذه الأمور يقول لكم في رقابة يقول لكم رقابة رعاية صحية في مديريات تراقب هذه الأمور مكاتب التجارة في مديريات لكن مشكلة يقول لك ما فيش من الأدلة من تنعينالي مشكلتنا هذه الأمور عدم الرقابة عدم الاهتمام لأن يقولون من جهة اختصاصية يتابع الموضوع هذا.
0: صحيح.
1: ومواضع حلوة يا سمية.
0: الله يعطيك العافية الله محمد فضل. الله يعطيك العافية ودائما يديمك فوق راسنا متواجد معنا دائما. شكرا لك أستاذ محمد فضل. طبعا احنا وصلنا تقريبا الى نهاية حلقتنا مستمعينا الاحباء. كنا نتمنى يكون في معنا تواصل اكثر من مستمعينا ومشاركاتكم حول هذا الموضوع، ولكن الحمد لله احنا شفنا بعض الاراء لبعض التعليقات معنا. طيب اذا بنسأل الكل، هل انخفاض اسعار البيض حقيقي ام مؤقت؟ لماذا سعر الطبق مختلف من حي الى اخر؟ معنا اخر اتصال ولكن الوقت، ولكن نقول الو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
2: ألو.
0: يا هلا وسهلا، جيت بالدقائق الأخيرة تسلل ده.
2: مساء الخيرات.
0: يا مساء
2: الخيرات.
0: يا مساء الفل.
2: يا صباح الخيرات.
0: الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا.
2: يا متعلم شالين كمان يا مرحبتين.
0: يا أهلا وسهلا.
3: أهلا.
2: بنلحق الآخر وقت دقيقتين سريع.
0: يلا أعطينا رأيك في الموضوع.
2: البيض معروف.
0: نعم.
2: إنه في الحمى ينقص.
0: أوكي. لكن مش للدرجة. مش لمئة ريال يعني. أول مرة تنقص ذا النقص الكبير.
2: مؤقت بس. مؤقت لأنه يخيس وهم يتخارجوا منه. لكن تعالي شوفي في الباب يطلع ثلاثة أضعاف الآن.
0: أيوة جدا.
2: هذا بالنسبة للبقالات والمحلات التجارية ينفعون لسه، القرفة التجارية والمديريات ينفعون لسه، أصحاب البقالات بالتسعيرة وأسماء المواد في الباب.
0: نعم.
2: وبخاتم من القرفة التجارية
0: للأسف.
2: كل المحلات كل الأماكن كل شيء حتى الصيدليات إذا كان الشيء راقبه صح.
0: صحيح.
2: أما الدنيا سائبة الله معنا نحن.
0: صحيح.
2: بنعد بنروح يرفعون التسعيرات وأي تعديلات بورقة ثانية جنبه ولا تحت الأسفل الصفحة يسووا تعديل وخاتم بأنه تعدل هذا بناء على كذا كذا كذا يوضحوا يسووا خاتم الغرفة التجارية المديرية الجهة المسؤولة. ما خلونا على كذا يعني كلام بلا داعي مع احترام الشديد.
0: صحيح.
2: سيبونا يتحملوا مسؤولية صح عمل الله. كلكم رعان كل المسؤول عن رعيته ولا يخلونا كذا على بركة الله.
0: صحيح.
2: بس خلاص صحيح كذا.
0: نلا حيابك تمام. قول لي بقلبك. الله يعطيك العافية.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يعطيك العافية شكرا لتواجدك معنا لآخر لحظة ولكن كان تواجدك مهم معنا. أنت أستاذ محمد فضل وأيضا أم أحمد وتحية لكل الناس اللي بتواصل معنا يوميا واليوم ما كانتش متواجدة معنا ولكن الله أعلم يعطينا حبيبك ألف عذر. إذا أهم شيء إنه وصلت معنا الفكرة من بعض الأسباب وكما قلنا إنه للأسف الشديد في عدم رقابة كبير وفي عدم حماية المستهلك والتاجر بنفس الوقت وكل واحد يمشي على ليله على حسب مصلحته الخاصة وكما قلنا للأسف الشديد كل شخص بيبيع على خراجه وعلى مزاجه للأسف الشديد. في النهاية حابين نقول بين من يرى إنه انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض ومن يتهم غياب الرقابة بخلق فوضى في التسعير يبقى المواطن هو المتضرر الأول دائما من تفاوت الأسعار وعدم وجود الرقابة. فهل نشهد قريبا آلية واضحة تضمن سعرا عادلا للجميع أم لا؟ أم سيظل سعر البيض يختلف من شارع إلى آخر ومن محل إلى آخر ولا أتحدث في النهاية عن البيض فقط فنحن نتحدث عن أشياء كثيرة في حياتنا للأسف الشديد. فهل يا ترى يظل السعر كما هو مرتفع أو منخفض بشكل عشوائي ومتفاوت بين الجميع أم سيكون في مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: عامل ايه يا امير احمد؟
2: الحمد لله يا اميرة، مبسوطة عندنا في القصر
1: جدا، وحاسة اني خلاص بقيت
2: مراتي
1: زوجتك، وحاسة كمان اني مش هقدر استغنى عنك.
2: كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه.
1: تحب نبدأ منين؟
2: نبدأ من الصعب، والمفروض في مراسم الاحتفال ونقل اللوحة هنتكلم انا وانتي عن مصر واسكندرية.
1: يلا بينا.
2: مصر،
1: مصر هي ارض الاصالة والعراقة. مصر انتي كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. انتي أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة.
2: يا فريدة، ايه يا حبيبتي؟ ده موضوع تعبير، ده تكتبيه في امتحان في رابعة ابتدائي.
1: مش فاهمة أمير أحمد، قصدك ايه؟
2: عايزين كلام بسيط منمق.
1: منمق؟ اوكي قول.
2: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وحبها وهي مرمية جريحة حرب.
1: إيه؟ إيه جريحة حرب دي؟
2: يا ست ده عمنا صلاح شاهين، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء.
1: ياه أخيرا قلتها، بتحبني بجد؟
2: يا ست دي مصر، مصر، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب.
1: ايه انت عايز تسيبني امير احمد؟
2: يوه انا بتكلم عن مصر.
1: عايز تسيب مصر اجمل بلد في الدنيا؟
2: اميرة فريدة وقتك انتهى، علشان في اميرة تانية معادها جه.
1: اوكي براحتك،
2: خش على النت وحضري حاجة بقى عن مصر واسكندرية وعن الاسرة العلوية.
1: موافقة يا امير احمد، بس اهم حاجة رضاك عني يا اميري. انا
2: اميرة حبي انا.
1: بجد؟ أخيرا قلتها؟
2: يا ستي ده فيلم، فيلم. فينك يا أستاذة سعاد حسني؟ كنت بقيت أنت الأميرة اللي تنقل معايا اللوحة لباريس.
1: أمير أحمد بكرة هتشوف هقول إيه عن مصر واسكندرية والأسرة العلوية.
2: ماشي لما نشوف.
1: تاكل معايا مكرونة نجرسكو؟
2: لا يا ستي لا، وبطلي أكل، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام العالم. كفاية كفاية أكل.
1: أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل. تيرارارارارا، غني معايا أمير أحمد. أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل. تيرارارارارا امل، تيرارارارارا.
3: يا سلام يا امير احمد على البحر وجماله.
2: طبعا مفيش احسن من البحر الابيض المتوسط،
3: بس انا شايفها ان البحر الاحمر احسن.
2: ليه يا اميره ليزا؟ علشان الشعب المرجانية يعني؟
3: لا، البحر الأحمر هادي وجميل،
2: والبحر الأبيض المتوسط مندفع ومموج. ده كفاية اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
3: بس البحر الأحمر أهلاوي.
2: لا قولي كلام غير ده، يعني البحر الأبيض زملكاوي؟ واضح يا أميرة ليزا إنك أهلوية ومتعصبة كمان، كده مش هينفع نكل بعض.
3: لا اوعى تقول كده، أنا ليزا الأميرة اللي المفروض تتوج أميرة على العالم كله، أنا اللي هبقى عروستك يا أمير أحمد.
2: طب والبحر الأحمر وشرم والغردقة؟
3: أنا ما بحبش ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط.
2: أمال بتحبي إيه؟
3: بحب البحر الميت.
2: البقاء لله يا ستي، يا ساتر يا رب.
3: البحر الميت يعني الهدوء والسكينة يا أمير أحمد.
2: ما علينا من البحور، ما علينا، خلينا دلوقتي نعمل بروفة على المشية. ميسيو توماس بعت لي فيديو يوضح ازاي هنمشي في خطوة واحدة
3: بسيطة. يلا بينا.
2: يلا يا أهلاوية.
3: يلا يا زملكاوي.
2: على فكرة ضحكت عليكي، انا مش زملكاوي ولا أهلاوي، انا بشجع بيراميدز ومنتخب مصر،
3: وانا اصلا ماليش في الكورة.
2: خلاص امشي على خط تريزيجيه.
3: نعم؟
2: قصدي يلا عشان نعمل بروفة على مشة الاحتفال.
3: يلا يا أمير أحمد.
2: يلا يا أميرة ليزا.
4: برنس أحمد، أنا شفت مشيتك مع الأميرة ليزا، سوبرفي، ممتاز جدا.
2: طب كويس الحمد لله.
4: دلوقتي عايز أشوف بروفة مع الأميرة روفان.
2: الأميرة روفان.
5: نعم أمير أحمد.
2: يلا عشان البروفة.
5: يلا بينا.
4: أميرات مصر جميلات، سمباتيك، فساتين جميلة شيك، هوت كوتور، وعقود ومجوهرات على مستوى عالي.
2: العقد والمجوهرات دي خاصة بالأسرة العلوية.
4: سيور سيور تمام. عايزين نعمل بروفة على ماسكة اللوحة الأثرية بإيدك الشمال، وتمسك عروستك روفان بإيدك اليمين.
5: هتعرف أمير أحمد؟
2: أنا أعرف أعمل أي حاجة، لو عايزان أشيلك بإيد واحدة هشيلك.
4: بس لو كانت الأميرة فريدة أولا لا مش هتعرف تشيلها.
2: ما تقلقش يا ميسيو توماس، ساعتها هجيب صاحبي سامح يساعدني.
4: سبا سبا، أمسك اللوحة الأثرية بإيدك الشمال كمسا. أيوة نو نو نو، لا كده تمام، برافو.
2: إيه ده، اللوحة هايلة بجد، دي أجمل من الأميرة روفان.
5: بتقول إيه أمير أحمد، أنت بتقارني أنا بلوحة من الحجر الجيري؟
2: بس الأحسن توماس يزعل، انت ما تعرفيش أهميتها ولا إيه؟
4: فوالا برنسس روفان، اتفضلي مدي إيدك الشمال، وأنت أميرة أحمد مدي إيدك يمين، أمسك إيد الأميرة.
2: اتفضلي يا روفان.
5: اتفضل أمير أحمد.
4: ممتاز، إكسلون. هنبدأ نمشي على إيقاع الميوزيك اللي هتسمعوها.
3: هو إيه العقد دي؟ ما نمشي عادي وخلاص.
2: بس ما تبوظيش الدنيا، دي مراسم ولازم تتعمل صح. وانتي مش عايزة تبقى أميرة العالم ولا ايه؟
3: لا طبعا عايزة.
2: طب اسكتي بقى واسمعي الكلام.
5: أوامر أمير أحمد باشا زهدي.
2: أيوة كده، ما يجوش إلا بالعين الحمراء.
4: كاسكتي دي ايه العين الحمراء دي يا ميسيو أحمد؟
2: لا ما تاخدش في بالك يا ميسيو توماس، احنا لازم نكمل البروف.
4: يلا بينا ألونزي.
6: أميرتي عين الحياة.
7: أيوة يا وصفتي العزيزة.
6: بعد شوية هنبدأ البروفة مع الأمير أحمد.
7: ما تقلقيش عليا يا وصفتي العزيزة.
6: وعارفة كمان إن الأميرات التلاتة ما كانوش كويسين في البروفة، ودورك بقى إنك تفوزي بالأمير أحمد وباللقب كمان.
2: الأميرة عين الحياة، يلا عشان البروفة.
7: أنا جاهزة.
4: دلوقتي هنتدرب على المشية، بعدين وقوف، نبص لبعض، نبتسم، وبعدين نكمل المشي.
2: بسيطة جدا وجميلة على فكرة، فيها نوع من ال ال
7: من ايه أمير أحمد؟
2: لما نقف ونبص لبعض فيها نوع من المشاعر الجياشة والتآلف المتناسق والاندماج العاطفي والحب المندفع. أي كلام،
7: فيها نوع من الحياة.
2: أيوة فيها نوع من الحياة.
4: يلا يلا يلا ألونزين، نبدأ على إيقاع ميوزيك.

0: جميل رائع. نقف نبص البعض. أمير أحمد ليه بتضحك؟
1: أنا آسف معلش أنا آسف.
0: يلا تاني نمشي على إيكا موسيقى. أيوة نقف نبص البعض و... نو كده كتير أمير أحمد بتضحك علي؟ مفيش حاجة تضحك.
1: أقول له يا عين الحياة؟
2: أوعى هتبوظ كل حاجة، ده حدث عالمي.
1: طب لو سمحت بطلي الحاجات اللي بتعمليها بوشك دي.
2: عملت إيه أمير أحمد؟
1: بتغمزي لي بعينك وبتطلعي لي لسانك برضه حركات يعني.
2: أمير أحمد لازم تبقى ثابت، أنت طفل صغير ولا إيه؟
1: واللي بتعمليه ده إيه؟ كي جي وان؟
0: عنيفة يلا أمير أحمد نكمل بروفا سيلفي بلاي. يلا تفضلوا.
1: يلا بينا
0: نمشي على إيكا ميوزيك. سافا أيوة نقف نبص بعض. لا لا ده كتير سترو وبف. بتضحك علي يا أميرة؟
2: أقول له؟ أقول له عملت إيه؟
1: لا اوعي تبوظي كل حاجة، ده حدث عالمي.
3: لا الموضوع مش سهل يا مريم،
4: بس النتيجة في الآخر هتبقى جميلة. أديكي شايفة تصميمات الملابس والإكسسوارات.
3: بقولك إيه، أنت شفتي كل البروفات اللي عملها مسيو توماس؟
4: أيوة المشية ومسك اللوحة ووضعها في المكان المخصص ليها في العربية، طريقة ركوب العربية والتحرك من قدام قصر السلاملك.
3: حلو قوي، تعرفي تعملي كل ده؟
4: أيوة أعرف طبعا.
3: طيب تعالي. أيوة يا أحمد.
5: خلاص يا نعسة فهمتي؟
3: إيه كل الفيديوهات اللي تبعتها لي دي؟ أنا مش مصدق، أنا خفت وحياة ربنا، ده الموضوع كبير قوي.
5: عرفت إن الموضوع مهم؟ ولازم حضرتك تكوني مكان الأميرات دول كلهم.
3: مكان مين؟ مكان مين بس؟ يا خراشي دول حلوين قوي يا أحمد، حلوين قوي.
5: والله يا نعسة أنت بالنسبة لي أجمل، بس لازم تتفرج على الفيديوهات وتعملي بروفا على كل حاجة، المشية والمعلومات عن مصر واسكندرية والبصة والابتسامة والفستان.
3: يا خرابي الفستان الفستان الفستان، داني لو بعتني أنا وأمي وإخواتي وأبوي والبلد كله مش هنعرف نشتري ربع الفستان ده. هو وأنا هشتري الفستان ده منين؟ أنا مش عارف أجيبه. جاموسي اللي حلتني أبدا، والنبي والنبي ما بيعها عشان الفستان.
5: ومين قالك إنك هتشتري حاجة؟ منظمين الحدث هم اللي بيجيبوا كل حاجة، ما تقلقيش.
3: أحمد أنا عايز أطلب منك طلب بصراحة، بس أنا عارفة أنك هترفض.
5: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
6: بنات ذوات مع محمد أبو العنين، أسماء مديح، حمادة رشدي، أمنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وأيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، و لم يشريف. بنات ذوات

0: مبسوطة عندنا في القصر؟
1: جدا، وحاسة اني خلاص بقيت
0: مراتي؟
1: زوجتك، وحاسة كمان اني مش هقدر استغنى عنك.
0: كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه.
1: تحب نبدأ منين؟
0: نبدأ من الصعب، والمفروض في مراسم الاحتفال ونقل اللوحة هنتكلم انا وانتي عن مصر واسكندرية.
1: يلا بينا.
0: مصر،
1: مصر هي ارض الاصالة والعراقة. مصر انت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. انت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة.
0: يا فريدة، ايه يا حبيبتي؟ ده موضوع تعبير ده تكتبيه في امتحان في رابعة ابتدائي.
1: مش فاهمة أمير أحمد، قصدك ايه؟
0: عايزين كلام بسيط منمق.
1: منمق؟ اوكي، قول.
0: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وحبها وهي مرمية جريحة حرب.
1: إيه؟ إيه جريحة حرب دي؟
0: يا ست، ده عمنا صلاح جاهين، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء.
1: ياه، أخيرا قلتها. بتحبني بجد؟
0: يا ستي، دي مصر، مصر، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب.
1: ايه؟ انت عايز تسيبني امير احمد؟
0: يوه، انا بتكلم عن مصر.
1: عايز تسيب مصر؟ اجمل بلد في الدنيا؟
0: اميرة فريدة، وقتك انتهى، علشان في اميرة تانية معادها جه.
1: اوكي، براحتك.
0: خش على النت وحضري حاجة بقى عن مصر واسكندرية وعن الاسرة العلوية.
1: موافقة يا امير احمد، بس اهم حاجة رضاك عني يا اميري. انا
0: اميرة حبي. انا
1: بجد؟ أخيرا قلتها؟
0: يا ستي، ده فيلم، فيلم. فينك يا أستاذة سعاد حسني؟ كنت بقيت أنت الأميرة اللي تنقل معايا اللوحة لباريس.
1: أمير أحمد، بكرة هتشوف هقول إيه عن مصر واسكندرية والأسرة العلوية.
0: ماشي، لما نشوف.
1: تاكل معايا مكرونة نجرسكو؟
0: لا يا ستي، لا، وبطلي أكل، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام العالم. كفاية كفاية أكل.
1: أهرب من قلبي، أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل. تيرارارارارا، غني معايا أمير أحمد. أهرب من قلبي، أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل. تيرارارارارا، امل. تيرارارارارا.
2: يا سلام يا امير احمد على البحر وجماله.
0: طبعا مفيش احسن من البحر الابيض المتوسط.
2: بس انا شايفها ان البحر الاحمر احسن.
0: ليه يا اميره ليزا؟ علشان الشعب المرجانية يعني؟
2: لا، البحر الأحمر هادي وجميل،
0: والبحر الأبيض المتوسط مندفع ومموج. ده كفاية اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
2: بس البحر الأحمر أهلاوي.
0: لا قولي كلام غير ده، يعني البحر الأبيض زملكاوي. واضح يا أميرة ليزا إنك أهلوية ومتعصبة كمان، كده مش هينفع نكون لبعض.
2: لا، اوعى تقول كده. أنا ليزا، الأميرة اللي المفروض تتوج أميرة على العالم كله. أنا اللي هبقى عروستك يا أمير أحمد.
0: طب والبحر الأحمر وشرم والغردقة؟
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك.

تتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
5: لون جديد.
6: انا ما بحبش ولا البحر الاحمر ولا البحر المتوسط.
7: امال بتحبي ايه؟
6: بحب البحر الميت.
7: البقاء لله يا ستي، يا ساتر يا رب.
6: البحر الميت يعني الهدوء والسكينة يا امير احمد.
7: ما علينا من البحور، ما علينا. خلينا دلوقتي نعمل بروفة على المشي. ميسيو توماس بعت لي فيديو يوضح ازاي هنمشي في خطوة واحدة
6: بسيطة. يلا بينا.
7: يلا يا اهلاوية.
6: يلا يا زملكاوي.
7: على فكرة ضحكت عليكي، انا مش زملكاوي ولا اهلاوي، انا بشجع بيراميدز ومنتخب مصر.
6: وانا اصلا ماليش في الكورة.
7: خلاص امشي على خط تريزيجيه.
6: نعم.
7: قصدي يلا عشان نعمل بروفة على مشية الاحتفال.
6: يلا يا امير احمد.
7: يلا يا أميرة ليزا.
8: برنس أحمد، أنا شفت مشيتك مع الأميرة ليزا، سوبرفي، ممتاز جدا.
7: طب كويس الحمد لله.
8: دلوقتي عايز أشوف بروفا مع الأميرة روفان.
7: الأميرة روفان.
9: نعم أمير أحمد.
7: يلا عشان البروفة.
9: يلا بينا.
8: أميرات مصر جميلات، سمباتيك، فساتين جميلة شيك، هوت كوتور، وعقود ومجوهرات على مستوى عالي.
7: العقد والمجوهرات دي خاصة بالأسرة العلوية.
8: سيور تمام. عايزين نعمل بروفة على ماسكة اللوحة الأثرية، بإيدك الشمال وتمسك عروستك روفان بإيدك اليمين.
9: هتعرف أمير أحمد؟
7: أنا أعرف أعمل أي حاجة. لو عايزان أشيلك بإيد واحدة هشيلك.
8: بس لو كانت الأميرة فريدة، أولا لا، مش هتعرف تشيلها.
7: ما تقلقش يا ميسيو توماس، ساعتها هجيب صاحبي سامح يساعدني.
8: سبا أمسك اللوحة الأثرية بإيدك الشمال كمسا. أيوة. نو لا كده. تمام، برافو.
7: إيه ده، اللوحة هايلة بجد، دي أجمل من الأميرة روفان.
9: بتقول إيه أمير أحمد؟ أنت بتقارني أنا بلوحة من الحجر الجيري؟
7: بس الأحسن توماس يزعل، انت ما تعرفيش أهميتها ولا إيه؟
8: فوالا برنسس روفان، اتفضلي مدي إيدك الشمال، وأنت أميرة أحمد مدي إيدك يمين، أمسك إيد الأميرة.
7: اتفضلي يا روفان.
9: اتفضل أمير أحمد.
8: ممتاز، إكسلون. هنبدأ نمشي على إيقاع الميوزيك اللي هتسمعوها.
9: هو إيه العقد دي؟ ما نمشي عادي وخلاص.
7: بس ما تبوظيش الدنيا، دي مراسم ولازم تتعمل صح. وانت مش عايزة تبقى أميرة العالم ولا ايه؟
9: لا طبعا عايزة.
7: طب اسكتي بقى واسمعي الكلام.
9: أوامر أمير أحمد باشا زهدي.
7: أيوة كده، ما يجوش إلا بالعين الحمراء.
8: كاسكت دي ايه العين الحمراء دي يا ميسيو أحمد؟
7: لا ما تاخدش في بالك يا ميسيو توماس، احنا لازم نكمل البروف.
8: يلا بينا. ألونزي.
10: أميرتي عين الحياة.
11: أيوة يا وصفتي العزيزة.
10: بعد شوية هنبدأ البروفا مع الأمير أحمد.
11: ما تقلقيش عليا يا وصفتي العزيزة.
10: وعارفة كمان إن الأميرات التلاتة ما كانوش كويسين في البروفا، ودورك بقى إنك تفوزي بالأمير أحمد وباللقب كمان.
7: الأميرة عين الحياة، يلا عشان البروفا.
11: أنا جاهزة.
8: دلوقتي هنتدرب على المشية، بعدين وقوف، نبص لبعض، نبتسم، وبعدين نكمل المشي.
7: بسيطة جدا وجميلة على فكرة، فيها نوع من ال ال
11: من ايه أمير أحمد؟
7: لما نقف ونبص لبعض فيها نوع من المشاعر الجياشة والتآلف المتناسق والاندماج العاطفي والحب المندفع. أي كلام،
11: فيها نوع من الحياة.
7: أيوة فيها نوع من الحياة.
8: يلا يلا يلا ألونزين، نبدأ على إيقاع ميوزيك.

0: جميل رائع. نقف نبص البعض. أميرة أحمد ليه بتضحك؟
1: أنا آسف معلش أنا آسف.
0: يلا تاني نمشي على إيكا موسيقى. أيوة نقف نبص البعض و... نو كده كتير أميرة أحمد بتضحك علي؟ مفيش حاجة تضحك.
1: أقول له يا عين الحياة؟
2: أوعى هتبوظ كل حاجة، ده حدث عالمي.
1: طب لو سمحت بطلي الحاجات اللي بتعمليها بوشك دي.
2: عملت إيه أمير أحمد؟
1: بتغمزيلي بعينك وبتطلعيلي لسانك برضه حركات يعني.
2: أمير أحمد لازم تبقى ثابت، أنت طفل صغير ولا إيه؟
1: واللي بتعمليه ده إيه؟ كي جي وان؟
0: عنيفة يلا أمير أحمد نكمل بروفا سيلفي بلاي، يلا تفضلوا.
1: يلا بينا
0: نمشي على إيكا ميوزيك. سافا أيوة نقف نبص بعض. لا لا ده كتير سترو وبف. بتضحك علي يا أميرة؟
2: أقول له عملت إيه؟
1: لا اوعي تبوظي كل حاجة، ده حدث عالمي.
3: لا الموضوع مش سهل يا مريم، بس النتيجة في الآخر هتبقى جميلة. أديكي شايفة تصميمات الملابس والإكسسوارات.
4: بقولك إيه، أنت شفتي كل البروفات اللي عملها مسيو توماس؟
3: أيوة المشية ومسك اللوحة ووضعها في المكان المخصص لها في العربية، طريقة ركوب العربية والتحرك من قدام قصر السلاملك.
4: حلو قوي، تعرفي تعملي كل ده؟
3: أيوة أعرف طبعا.
4: طيب تعالي معايا يا أحمد.
5: خلاص يا نعسة فهمتي؟
4: إيه كل الفيديوهات اللي تبعتها لي دي؟ أنا مش مصدق، أنا خفت وحيات ربنا، ده الموضوع كبير قوي.
5: عرفت إن الموضوع مهم؟ ولازم حضرتك تكوني مكان الأميرات دول كلهم.
4: مكان مين؟ مكان مين بس؟ يا خراشي دول حلوين قوي يا أحمد، حلوين قوي.
5: والله يا نعسة أنت بالنسبة لي أجمل، بس لازم تتفرج على الفيديوهات وتعملي بروفة على كل حاجة، المشية والمعلومات عن مصر واسكندرية والبصة والابتسامة والفستان.
4: يا خرابي الفستان داني، لو بعتني أنا وأمي وإخواتي وأبوي والبلد كله مش هنعرف نشتري ربع الفستان ده. هو وأنا هشتري الفستان ده منين؟ أنا مش عارف أجيبه. جاموسي اللي حلتني أبدا، والنبي ما بيح عشان الفستان.
5: ومين قالك إنك هتشتري حاجة؟ منظمين الحدث هم اللي بيجيبوا كل حاجة، ما تقلقيش.
4: أحمد أنا عايز أطلب منك طلب بصراحة، بس أنا عارفة أنك هترفض.
5: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
6: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا يا

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: الدول تحاول تحقق الخطوة الأولى. سباق انطلق من ستينيات القرن الماضي وما زال مستمر. نحن واجهنا الكثير من التحديات، فرحنا بالنجاح ولم نسلم مرارة الفشل، ولكننا نحن على الطريق، الطريق إلى المريخ. وين كانت نقطة البداية ومن كان أول المنطلقين؟ وهل سارت الأمور مثل ما خططوا لها؟
1: في السنوات الأولى لعصر الفضاء كان التنافس مقتصر على الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا، وكانت باقي الدول تتابع إنجازاتهم وهي مبهورة. وبعد كم سنة من إطلاق هذا العصر الجديد زادت رغبتنا باستكشاف كواكب وأقمار مجموعتنا الشمسية. في البداية طلعنا لأقرب جار لنا القمر، وبعد ما وصلناه كان من الطبيعي أن تتطور القفزات الفضائية لأبعد من القمر، فبدأت الدول تخطط لمهمات جديدة، وتم تصميم المركبات الفضائية لتكون قادرة على قطع ملايين أو حتى مليارات الكيلومترات. ومرت سنين كلها تحضير ودراسات، لحد ما قال الاتحاد السوفيتي في سنة 1960 نحن سنقوم بالخطوة الأولى ونبعث أول مسبار للمريخ. وبالفعل أطلق السوفيت مرسنك واحد، لكنه فشل في الخروج من مدار الجوي للأرض، وبقيت روسيا مصرة توصل للمريخ. ومن بعد 10 محاولات فاشلة خلال 11 سنة قدر المسبار مرة ثلاثة في تاريخ 2 من ديسمبر عام 1971 بأن يحقق حلم الاتحاد السوفيتي، ونجح بالوصول لسطح الكوكب الأحمر. خلال هذه الفترة كانت أمريكا تحضر للمنافسة مع روسيا بمهمات المريخ، وفي سنة 1964 أرسلت المسبار مارينر 3، كان أول محاولة للأمريكان وفشل، لكنهم في نفس السنة أطلقوا مارينر 4 ونجح بمهمته، وكان أول مسبار يدرس سطح كوكب المريخ عن قرب.
0: واستمرت المهمات المريخية في التسعينيات. من كل المهمات اللي تم إطلاقها إلى المريخ ما نجح غيرها غير مارس جلوبال سيرفير من ناسا، واللي قضت 10 سنوات في مدار المريخ، وباث فايندر من ناسا أيضا اللي قضت 3 شهور على سطح الكوكب. مع تطورات التقنيات وزيادة نسب نجاح المهمات حدثت قفزة هائلة من مهمات الوصول للمريخ في بداية قرن 21. فخلال 10 سنوات الماضية زادت نسبة نجاح المهمات لتصل إلى 90% مقارنة بال 50% في العقود السابقة. موضوع الحياة خارج الأرض شغل البشرية، ومن ضمن محاولات الكشف عن حياة خارج الأرض بدأت ناسا بالبحث عن مياه على سطح المريخ.
1: في 2004 أرسلت ناسا مسبارين سبيريت وأوبرتونيتي. استمرت سبيريت بالعمل 7 سنوات، بينما أوبرتونيتي ما زال يعمل حتى الآن، وقطع مسافة 42 كيلو على سطح المريخ. كما قام مسبار ريكونيسنس أوربيتر من ناسا بتصوير سطح الكوكب بالكامل بصور عالية الدقة. أما الصين وبريطانيا فأرسلوا مهمتين ولكن ما نجحوا. وفي سنة 2011 أرسلت ناسا المهمة الأشهر على الإطلاق، وهي مسبار كريوستي اللي وصل للمريخ في صيفية 2012، وقدر يحقق العديد من الأرقام القياسية والعديد من الاكتشافات العلمية.
0: الهند كانت أول دولة آسيوية اللي تدخل بنجاح في هذا السباق من خلال مسبار منغوليان اللي نجح بدخول مدار حول الكوكب والتقط أوضح الصور لسطحه حتى الآن، وهذا الشيء كان في سنة 2014.
1: الغريب في الإنجاز الهندي هو أن تكلفته القليلة على حد قولهم أنها لم تتجاوز 74 مليون دولار.
0: كل دولة تحاول أن تجد لنفسها مكانة على خريطة مستكشفي المريخ، ولكن باستراتيجيات مختلفة. مثلا روسيا تعتمد على استراتيجية مختلفة تماما عن أمريكا. ناسا تعمل على توجه مباشر إلى كوكب المريخ، بينما تتخذ وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس من القمر كمنصة لإطلاق رحلاتها تفاديا لمثلث برمودا الفضائي. فكرة وجود مثلث برمودا في الفضاء كأنه طالع من فيلم خيال علمي.
1: في الحقيقة هناك منطقة في الفضاء تتعطل فيها كمبيوترات المحطات الفضائية وتنطفي الأقمار الاصطناعية وتتوقف التلسكوبات البصرية عن العمل. وتم اكتشاف هذه المنطقة في سنة 1958 وربطها العلماء بوجود أحزمة فان آلن الإشعاعية اللي تم اكتشافها في نفس العام، وهي عبارة عن حلقات من الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية أو الأشعة الكونية اللي حبسها المجال المغناطيسي الموجود في الطبقات الخارجية للكرة الأرضية. سكان الأرض ما يشعرون بمثلث برمودا الفضائي، لكن المحطات الفضائية والأقمار الاصطناعية تعبر من خلاله مرات عديدة، ممكن أن تصل إلى 7 مرات في اليوم الواحد، وهذا الشيء يعرضها لهذه الجسيمات المشحونة.
0: يوم تفكر دولة في إرسال مهمة للمريخ أو أي كوكب آخر، تروح في البداية لجمعيات علمية للتعاون معها وتأخذ آراء المجتمع العلمي الدولي عن أهم الأسئلة اللي لازم تجاوب عنها، وبناء على هذه الأسئلة يبدأ المهندسون في بناء نماذج مختلفة من نفس المسبار. هذه النماذج تمر على اختبارات دقيقة ومكثفة للتأكد من أنها بتكون مناسبة للمهمة. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الإطلاق. إطلاق المركبات الفضائية مهمة معقدة وتحتاج لحسابات دقيقة وخاصة تتعلق بنافذة الإطلاق، لأن في فترات زمنية محددة لازم تطلق المهمات المتجهة إلى المريخ، وهي مرة كل 2 سنين.
1: في حال أرادت المركبة الفضائية أن تلتقي بمركبة فضائية ثانية أو كوكب ما، لازم يتم تحديد توقيت الإطلاق بحذر بحيث يشتبك مدارهما في نقطة محددة في المستقبل. هذه الفترة الزمنية تسمى بنوافذ الإطلاق، وعادة يتم التخطيط للبعثات لتتزامن مع وحدة من هذه النوافذ. وبالنسبة لمهمات المريخ، نحن نعرف أن الأرض أسرع في دورتها حول الشمس من المريخ، ولهذا فهي تلحق به أحيانا تسبقه أحيانا أخرى أثناء دوران كل منهما في مداره، ولكنهم يكونون في أقصى نقطة تقارب مرة واحدة كل 2 سنين.
0: خلونا نتعلم أكثر عن مفهوم نافذة الإطلاق. اليوم ليش ما نحن نطلق صاروخ في أي وقت وفي أي مكان في السماء ونوجهه إلى المريخ؟
1: تخيل النظام الشمسي كمضمار سباق لألعاب القوة، ونقول أنكم تشاهدون سباق 400 متر من مركز المضمار، وإذا أردتوا أن تعترضون واحد من هذه المشاركين في السباق ممكن تفكرون تركضون وراء.
0: محاولات الاستكشاف المبكر علمتنا الكثير عن المريخ وأيضا عن الأرض، وهذه المعرفة خلت بعثات اليوم أكثر نجاحا. ومن سنة 1996 خضع استكشاف المريخ لشيء مشابه لعصر النهضة، وتم تطوير نظريات جديدة عن الكوكب الأحمر. فوين وصلنا في استكشاف هذا الكوكب؟

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.

0: القيادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
0: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
3: والمسؤولية.
1: معاً.
3: معاً.
1: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
3: رعاية الأطفال.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ولا
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك، وعنوان حلقتنا هو دعاء الاستخارة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي حاجته. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث عجيب، وهذا الدعاء من أعجب الأدعية على الإطلاق. وإذا يتأمل الإنسان في هذا الدعاء، وتأمل يكون يسيرا، تأمل يسير فقط، سيرى الإنسان في هذا الدعاء تلك العقيدة العجيبة المؤثرة على سلوك الإنسان. أولا، يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نحفظ هذا الدعاء، دعاء الاستخارة، كما نحفظ السورة من القرآن، كما يحفظ الإنسان سورة الفاتحة، كما يحفظ الإنسان سورة الإخلاص. الناس يكون حفظه لهذا الدعاء مما يدل على أهمية هذا الدعاء. يا إخوان، كثير من الأمور لا يدري الإنسان ما هو الخير له فيها، لا يعني أمور تتعلق بوظيفته، أمور تتعلق بالزواج، أمور تتعلق يعني بأمور معاشه، أمور تتعلق بمواقيت الأشياء في أمور دينه التي يكون لديه فيها سعة، هل يفعل هذا السنة الحج، هل هذه السنة أو السنة الأخرى، وهكذا. أمور تتعلق ب يعني ليست واجبة وواضحة شرعا، الحكم الشرعي فيها واضح وأنها مطلوب منك في هذا الوقت ومطلوب منك بهذه الكيفية، خلاص هذا لا يحتاج فيها استخارة. إنما الاستخارة في الأشياء التي لا يعرف الإنسان يعني ما هو الخير فيها، هل هذا خير ولا شر، هل هو خير في هذا الوقت أم شر في هذا الوقت. فيحتاج الإنسان أن يطلب ذلك من الله. كثير من الناس يستشير ويدرس، وقد يذهب ويدفع مبالغ لمستشارين يستشيرهم، ويغفل عن هذا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له. نقول الإنسان يجب عليه أن يدرس هذا الأمر وأن يستشير، لكن لا يغفل الاستخارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على حفظها كما يحفظون السورة من القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر من أموره، من الأمور التي تنفعه في دينه أو في معاشه أو في آخرته، هذه الأمور يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير الذي يجده في دينه ويجده في دنياه ويجده في أخرى. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني إذن ليس للاستخارة صلاة خاصة بها، وإنما المهم أن لا تكون صلاة فريضة، وإنما تكون صلاة نافلة. فيصلي نافلة سواء كان السنة راتبة، سواء كان تراويح، سواء كان قيام ليل. فهذه الصلاة، صلاة الضحى، في آخرها وقبل أن يسلم يدعو الإنسان بهذا الدعاء. أريد منكم يا إخوان أن تتأملوا معي في هذا الدعاء.
اللهم إني أستخيرك. شوف ماذا يركز فيه بعلمك، يعني أنا أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير لكونك أنت صاحب العلم الواسع الشامل وتعلم هذا الأمر، يعني مقدار الخيرية لي فيه في ديني وفي معاشي وفي عاقبة أمري. أنت يا الله واسع العلم، ولذلك يا الله أنا أطلب منك أن تختار لي لسعة علمك يا الله، فاختر لي يا الله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أنت صاحب القدرة يا الله، وأريد يا الله أن تعطيني القدرة على أن أقوم بهذا الشيء. أن تختار لي، والشيء الذي تختاره لي اجعلني قادرا على القيام به. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. يا الله قد يكون أنا لا أستحق هذا الأمر وأستحق هذا الخير، هذا أريدك يا الله أن تختار لي ما هو الخير وأن تجعله مقدورا لي أن أقدر عليه. وأعلم يا الله أني لا أستحق هذا الفضل وهذا الخير، لكن أنت فضلك واسع، فضلك عظيم، وأسألك من فضلك العظيم. يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وبقدرته المطلقة وبفضله العظيم. يا الله ما أجمل هذا الدعاء، ما أجمل هذا الدعاء عندما يبتدئه الإنسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله بواسع علمه، يثني على الله بقدرته المطلقة، يثني على الله بفضله العظيم، ثم يعقب بالكلام عن نفسه فيقول يا الله فإنك تقدر ولا أقدر، أنا إنسان ضعيف، أنا لا أقدر يا الله، إذا لم تقدرني أنت عليه، أنت صاحب القدرة، أما أنا فأنا لا أقدر، تعلم وأنا لا أعلم، وأنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هنا يبين ضعفه وذلته بين يدي الله، وفقره، وأنه عاجز جاهل، أنه عاجز جاهل. والله سبحانه وتعالى صاحب القدرة وصاحب العلم الواسع وصاحب الفضل العظيم. ما هذا يا أخوان، ما هذا الثناء على الله، وما هذا التواضع والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله جل جلاله. ما أعظم هذا الدعاء. ثم بعد ذلك يسمي حاجته، يا الله إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويقول يسمي أن هذا الأمر خير لي في ديني، يبدأ بالدين ومعاشي الدنيا وعاقبة أمري. يعني قد يكون الأمر خير في الدنيا في أموره الدنيوية، لكنه ضر عليه في دينه، ما يريده يكون ضر عليه في آخرته، لا يريد هذا الأمر. يريد الأمر أن تختار لي الله الأمر الذي فيه صلاح لديني وصلاح لدنياي وصلاح لعاقبة أمري لآخره، أو قال عاجل أمري وآجله. أنا أريد يا الله أن تختار لي الخير في هذه، ويكون خير لي في جميع الأحوال، لأني يا الله أنا جاهل، قد أختاره ويكون فيه إضرار بدنياي، يكون فيه إضرار بديني، يكون فيه إضرار بآخرته، لا أريد يا الله. ثم إذا كان يا الله اخترت لي هذا الأمر واتضح عندي هذا الأمر، فيا الله اقدره لي، يعني اجعله مقدورا لي، ويسره لي، أعني عليه واجعله ميسر، واجعله مكتوب لي يا الله، وارزقني القدرة على القيام به. ويا الله أعني كما أعنتني في الاختيار، أعني يا الله على الفعل، أعني يا الله اجعل قدرتي مضاعفة أضعاف ما هو عليه في الواقع حتى أستطيع أن أقوم بهذا الشيء. ثم يا الله هذا الخير الذي اخترته لي وجعلته مقدورا لي ميسورا لي، اطرح لي البركة فيه. يا الله ما أجمل هذا الدعاء يا أخوان، ما أجمل هذا الدعاء. ثم ينطلق يقول وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، إن كان فيه شر لي فاصرفه عني يا الله، هو يجعل هو يبتعد عني، لا يأتيني لا يبتليني، واصرفني عنه يا الله. أنا كذلك اجعل لي نفرة، اجعل في نفسي نفرة من هذا الأمر، واجعلني مصروفا عنه، واكتب لي الخير حيث كان، ثم أرضني، اجعلني يا الله أمتلئ بالرضا والقبول والانقياد في ذهاب هذا الأمر عني يا الله، وأن أنصرف إلى الخير يا الله. أيها الأحبة في الله، يعني الكلام عن دعاء الاستقامة
الاستخارة وما فيه من العقيدة وتأثير هذه العقيدة على سلوك الإنسان شيء عجيب، شيء عجيب. وفيه يا إخوان إظهار أن الإنسان لا يقول لا أنا عندي قدرات، أنا قادر، أنا عندي قدرات، لا، أنت قل أنا لا أقدر، قل أنا جاهل، أنا عاجز، يا الله هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فتذل نفسك لله وتطلب من الله الإقدار وتطلب من الله سبحانه وتعالى الاختيار. هذا الحديث ما أعظمه وما أجمله، وأعظم منه أن يعمل الإنسان به في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا أيضا في البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهر من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-8-5-1-8-8-8. كل اللي حابين يتواصلوا معنا ويشاركونا في حلقاتنا اليومية في استراحة الظهيرة، ما عليكم إلا الاتصال على هذه الأرقام اللي أنا أعطيتكم إياها، وحابين كمان إنه نسمع تجاربكم، نسمع قصصكم، فأيضا تواصلوا على هذه الأرقام. رجعنا لكم بحلقة جديدة وبعنوان حلقة جديدة، أو عنوان حلقتنا لهذا اليوم عقدة النقص. هل فعلا أنت بيوم من الأيام حاربت نفسك بسبب هذا الشعور، أو حاربت نفسك بأنه لا أنا حاسس بنقص في أشياء مش كاملة عندي؟ فهذا السؤال لكم أنتوا، فجاوبون إحنا عليه باتصالاتكم. حياة كل إنسان يعني لابد من وجود معركة. هذه المعركة ممكن ولا أي حد يشوفها إلا هذا الشخص نفسه، يعني معركة الآخرين لا يروها، معركة تدور بينه وبين نفسه، بين ما يملكه وما يعتقد إنه هذا الشيء ينقصه. هناك أشخاص يعيشون وسط النجاح والمحبة لكنهم لا يرون إلا ما يفتقدونه، فيشعرون أنهم أقل من غيرهم، أقل جمالا، أقل ذكاء، أقل قيمة، أقل تقدير، بكل شيء يحسوا أنهم أقل من الأشخاص الآخرين. لما جينا اليوم نتكلم عن العقدة أو عقدة النقص، أجينا نتكلم عن الشعور اللي فعلا مخفي. بس خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، يا مساء الخير يا نيفين.
0: يا مساء النور، يا حيا وسهلا.
1: حيا وسهلا حبيبي، كيفك؟
0: أخيرا وصلتي، الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كالعادة يعني برنامجك واختيارك المواضيع قيمة جدا حلوة.
0: أنا بدالك والله، همشي تعجبكم، أنا مبسط لما في حاجة تعجبكم.
1: أي والله، غلطي تطرحي لنا مواضيع جدا حلوة من التجارب الحياة اليومية، يعني حلوة.
0: صحيح فعلا،
1: نستفيد منك المستمعين، نستفيد غيرنا.
0: أنا بدالك والله. طب إيش رأيك بالموضوع أنت؟
1: لا اليوم الموضوع جدا حلو، تحمس من أول اتصال مساك معي على قولتي بني.
0: الحمد لله. خلاص أنت أول اتصال أصلا.
1: أيوة الحمد لله، أنا اللي هيك من فترة ما اتصلش.
0: سلامتك، ما تشوفي شر يا رب.
1: الله يسلمك. أيوة حبيبي، الموضوع اليوم حلو، عقدة النقص هذه تلازم الإنسان اللي يكون هو في حياته يعني مش مقتنع بنفسه، مش مقتنع بذاته، مش مقتنع بالشيء اللي يعمله.
0: صحيح،
1: صريح مع نفسه، فتجيله هذه عقدة النقص، إنه أنا لو غيري أحسن مني، أو أنا ما عملتش كذا حلو، أو كذا، فهمني؟
0: صحيح.
1: عادة الإنسان لما يكون صادق وصريح مع نفسه ومقتنع بالحياة اللي عايشة، بدراسته، بحياته، بأولاده، بأسرته، فما تجيلهش هذه العقدة يعني.
0: صحيح فعلا،
1: ما بيحش في هذه العقدة. الإنسان المتصالح مع نفسه دائما يكون إنسان واضح وصريح ومقتنع بذاته ومقتنع بكل حياته، وأنا إن شاء الله أكون من هذول الناس، يعني مقتنع دائما بنفسي، مقتنع بما حولي، الحمد لله،
0: إن شاء الله
1: راضي بكل شيء ومقتنعة
0: إن شاء الله يا رب كلنا دائما مقتنعين.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: تحياتي لك كمان.
1: ولميبين المخرية.
0: الله أكبر. تحياتي. نبدأ لك والله. شكرا لك. شكرا لاتصالك الجميل. تحياتي كمان لتواجدكم. تحياتي لكلامكم اللي فعلا يخلي الواحد بأمل إنه قادر يقدم حاجة. قادر إنه يحط شيء تعجبكم. والله أنبسط لما يكون في حاجة يعجبكم. قادر إنه يحط. ألو السلام عليكم.
2: ألو عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا. يا مرحبا.
2: يا هلا هلا. حي بالأخت نيفين المخرجة والمذيعة زي ما قالت أم حمزة.
0: أيوة خلاص أنا بسم الله حبة حبة.
2: تحياتي لكل للموجودين عندك في المكان وللمستمعين وكل من يتابعك.
0: تحياتنا كمان لك ولاتصالك الجميل وللكلام اللي بسمعه الآن الأجمل.
2: أكيد أكيد حبيبتي. طبعا النقص اللي داخل أي إنسان ما بيجيش من فراغ يا نيفين.
0: صحيح.
2: صدقيني إحنا كلنا داخلتنا شيء داخلي دائما يخليك إذا كان تشعري بنقص إنه عشان تكملي الشيء هذا يكون جميل جدا إنه أنا مثلا أو أنا ما كملش مثلا في حياتي العلمية أو ما كملش في كذا أولادي إيش يكونوا كذا. تطمحي ويكون تشعري دائما إنه في شيء داخلتك يكون إنك لازم تكملي وتكوني الأفضل بس بشكل إيجابي. وهذا السلوك موجود في كل شخص. كيف إنه بعدين يصبح له نقص مش طبيعي أو سلوك نفسي مش طبيعي لما أنت تتعرض لأشياء يعني قد تكون تنمر قد تكون ظلم قد تكون سواء كان على مستوى الأسرة أو المجتمع.
0: صحيح.
2: يعني لو حتى في ناس المجتمع هو بيهمشهم فبيشعروا بالنقص عقدة النقص يعني.
0: صحيح فعلا.
2: عرفت كيف يعني إيش أقول لك مثلا فئة السمر الموجودين مثلا.
0: أيوه.
2: نتيجة أنه دائما بيتنمروا عليهم فبتلاقيهم دائما هذه العقدة النفسية عندهم ما كانوا ناجحين. وأنا أشعر أنهم الأفضل أحيانا يكونوا بأشياء ويكونوا صحيح. مثلا جميلين بالشكل إلا أنه يعني هذا شيء طبيعي
0: خلاص
2: مثلا أيوة البدانة أو السمنة القصر أو بعض أشياء في شكلك سواء كانت خارجية في المظهر أو شيء داخلي نفسي ما بيظهرش إنما أنت تشعر بك كشخص عندك هذا النقص. فدائما ما يجيش من فراغ إلا من بيئة محيطة بك من عائلتك من المجتمع. هذا الشيء مع الأسف الإنسان بعدين بيخرجه بشيء سلبي مع الأسف أحيانا. صحيح. والله يعني فين بيحصل المرض إنه هذا الشخص اللي عنده النقص ممكن إنه يعمل أشياء كبيرة وتكون مع الأسف يعني عواقبها وخيمة ومش حلوة.
0: صحيح. يودف فيها.
2: أيوة. من كثر شعوره بعقدة النقص وما حد يتلافاها مع الأسف يعني. فنتمنى نحن هذا النقطة نحن نركز عليها كأسر كمجتمع نحن نحاول دائما نشعر أي إنسان حولنا عنده عقدة النقص هذه نخارج منها. ونحن أنفسنا برضه الحمد لله أنا كمنية نيفين أحاول دائما ما مكان أشعر بحاجات يعني أكملها أو أكبرها ما أخليها محصورة يعني وأضلي فيها. لا خلاص أعديها. وأكثر شيء ينيفين هو الإيمان بالله وشعورك إن الله هو اللي أعطاك كل شيء ورضى من الله.
0: صحيح. الحمد لله دائما وأبدا.
2: شكرا جزيلا حبيبتي.
0: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك الجميل. شكرا للاتصالات اللي فعلا تحسس نحن إنه نحن لازم نكمل لازم ما نشوفش أي حاجة. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
3: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. يا حيا وسهلا.
3: يا ميت أهلين وسهلين
0: ويا مرحبتين.
3: شليتي علي.
0: خلاص هنين. أول ما بديت أحفظ كلامك خلاص. تحية لك كمان.
3: تحية لك ثاني مرة.
0: الله أكبر.
3: ويبعت لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
3: وتحية المشتركين حبايبنا يبعت لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب دائما.
3: والمستمعين كمان
0: يا رب.
3: وطاقمنا الذي مش موجودين بالله.
0: أيوة الله. أيوة. الله. أنت تتذكر الحاضر والغايب. أنت تتذكر الحاضر والغايب.
3: أيوة نعم.
0: الله يسعدك. طيب إيش تعليقك على الموضوع؟
3: شو يا ستيركور؟ الإنسان بعض الأحيان يتعرض إلى انتقادات كثيرة زائدة.
0: صحيح.
3: تنقص في حقه. ولكن لا يتشمع عليه لا يعتمد عليها.
0: صح.
3: لازم يثابر قدر ما يستطيع وحتى يجعل في ثقة في نفسه.
0: أكيد لازم.
3: ما لم بيتحطم.
0: شوف حتى لو هو ضعيف حتى لو هو متحطم لازم يروي الأشخاص الثانية إنه أنا عادي راضي بالأشياء اللي موجودة معي راضي بكل حاجة يعني سواء إنه ما نجحت بحاجة فلانية أو إنه أنا أقل جمال أو إنه أقل ذكاء أقل قيمة. لازم ترويش الأشخاص اللي قدامك عشان ما يمسكوها نقطة ضعف عليك.
3: بالضبط بالضبط. الشيء الثاني
0: أيوة.
3: انت لو بيدك بتصلح بتصلح زي يعني افضل مما هو موجود.
0: صح والله.
3: فالمساله مش بيدي.
0: أيوة.
3: انا استسلم لها وارضى حتى يرضى عني ربي.
0: صحيح.
3: اما البشر طز فيهم كلهم.
0: صح.
3: ما يقرروا مصيري انا ولا يقرر ولا يحاولوا ان يدفوا بي يعني اودف انا واتبع ما يقولوا ان انا ناقص وان انا مش قادر وان انا ما صلحت وان انا ما عملت وان انا يعني احسد غيري واكون نفسي افضل منه واحسن منه. انا هم نفسي بس كيف اصلح نفسي
0: اكيد
3: بس كمجتمع يعني ارضي نفسي
0: ايوه
3: واعيش الحياه
0: صحيح
3: ولا استمع للناس مهما كان ولا ادمر نفسي.
0: صحيح. وهذا لازم اللي الواحد يعمله.
3: أنا ذي آخر زر أشوف فيها.
0: الله أكبر. شكرا لك. شكرا كمان لرأيك الجميل ولآخر زر اللي أجت القفلة عندنا. راح نستقبل هذا الاتصال.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساء الجميع. يسعد لي مساء الجميع مستمعين ومقدمين وكل طاقم العمل عندكم.
0: يا حيا ويا سهلة نعم عندك. يا حيا وسهلة فيك. يا مرحبا. تحياتنا كمان لك لاتصالك الجميل.
4: أولا اسمحي لي أولا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الخديرة والمربية الفاضلة منى سعد والوالدة العزيزة أم حمزة والأستاذ أحمد اللبناني وكل المشاركين. وأتمنى أبو فهد أن لا يحرمنا من صوته لأني أرى ترى أشوف اختفى نوعا ما عن الإذاعة.
0: صحيح فعلا. نتمنى من كل اللي كانوا يتصلوا واللي حابب يتصل كمان وينضم لنا من ضمن الأصوات يتصل ونحن دائما مرحبين بكم.
4: الموضوع جدا جميل والأجمل طرحك الراقي والمسؤول وصراحة يعني إعلامية إعلامية جديرة بالاحترام وأنا يعني صراحة أقدر هذا الطرح منك يا أختي العزيزة.
0: والله وأنا سعيدة جدا جدا أنني أسمع هذا الكلام.
4: هذا قليل في حقك لأنك أنت تتفاني في عملك فصراحة أنا كمستمع أقدر هذا العمل وأتمنى يا أختي أن يكون العمل من جميل إلى أجمل
0: إن شاء الله يا رب دائما.
4: شوف يا أختي نحن مرينا بهذه الأمور.
0: أيوة.
4: وخصوصا أنا أحمل الأسر.
0: صحيح.
4: لما يكون إنسان يعني شوفي ما فيش نقص نفسي إلا إذا وجد من الله. هذا قدوه ما تقدريش تتجاوزه.
0: صحيح.
4: لكن يا أختي الأسر تلعب دور. يا أختي الأسر يعني للأمانة إما أنها عن جهل وهذا لا أعفيها من المسؤولية بقدر ما أوعيها. وإما أنها عنك يعني تريد أن يعني تنظر إلى المجتمع والله إن كذا وكذا أنت تحرجنا أنت كذا. يا أخواني إذا كنتم خايفين من الإحراج أخرجوا من هذا العزلة النفسية التي هو فيها. وبعدين أنا كما قلت لكم ما في شخص نفسي إلا إذا هو من الله هذا خلاص قد هو شيء متلم فيه. لكن يا أختي لما تكون الأسرة يعني للأمانة جاهل جاهل يعني في جاهل فكري وفي جاهل تعليم يا أختي. المصيبة الجاهل الفكري لما يكون الجاهل الفكري موجود ما تقدر تسيطر إلا بعد جهد جهيد. فلهذا أنا أدعو الأسر أن يكون أولا وقبل كل شيء لا تحسسوا الشخص لأن أحيانا تبدأ يا أختي في وقت مبكر عند الطفولة.
0: صحيح.
4: وهي غير موجودة يا أختي أصلا بس يعني كل ما يقولوا يتعود خلاص يتمادى عليه. هذا خصوصا إذا كانت ما هو عيب خلقي إذا كان يعني عيب مجتمعي.
0: صح.
4: لكن يا أختي لو سمحتي لي أنا ما أطيل عليكم. أنا أرى بأنه يجب أن تكون ندوات تثقيفية للأسر. شوف يا أختي زمان كان عندنا محول أمية للنساء. تمام يا أختي معي تسمعيني.
0: أسمعك أنا أسمعك.
4: في زمان كان محول أمية وهذا الأستاذ محمد فاضل هو الذي سيعقب علي ومن حقي أن يعقب. في زمان كان محول أمية للنساء. كان تعليمهن الخط وبعض تعليمهن أمور أسرية. اليوم فقدنا هذا يا أختي.
0: صحيح.
4: فقدنا هذا لا وزارة التربية ولا وزارة الصحة تهتم بأمور المرأة ولا كذا. لأن يا أختي إذا قمت بالاهتمام بالأسرة تبني جيل هذه الأمور يبتعد عنها لا أقول يبتعد عنها بل يبعدها.
0: صح.
4: لكن يا أختي إذا كانت الأمور على عواهنها إما أن تكون أسرة فاهمة ممكن تخرج من عنق الزجاجة وإما أن تكون أسرة في مجتمع يعني الله أعلم كيف يعني عادات وتقاليد أحيانا العادات والتقاليد تجبرنا إلى أن ندخل في المجهول. فلهذا أنا أتمنى وهذا طرحي أتمنى أن تعود ولو قامت وزارة التربية بالاستعانة بالمنظمات الدولية، أتمنى أن تعود أن يعود الاهتمام بالمرأة من التعليم. أقل القليل تعود قصة محو الأمية حتى نمحوها. يا أختي في الثمانينات كان عندنا في عدن أعطينا شهادة في 82 تقريبا أو 84 أعطوا شهادة للدولة بأن محو الأمية قربت من الصفر. اليوم للأسف محو الأمية 100% عند المرأة. أنا أتمنى ولو خرجت من الموضوع قليلا لكني سأعود إليه، لأن الأسرة يا أختي هي الأساس، الأسرة هي الأساس، والأم مقدسة إذا أعذرتها أعذرت شعبا طيب الأعراق. لعدنية فهم استراحة الظهيرة عبد الله أحمد مسعد الضالة.
0: شكرا لك، شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل. فعلا في أشياء كثيرة أكلم نحن فيها الأستاذ عبد الله أحمد مسعد، دخل في مواضيع كثيرة ومن ضمنها يتكلم عن فعلا إنه كل ما كانت أو كل ما كان الأهل متعلمين، كل ما كانوا الأهل فاهمين بأشياء. في أشخاص بقول لك لا، مش كل الأهل لازم يكونوا متعلمين. في أهل مش متعلمين لكنهم فاهمين كيف يعني يتبنوا أولادهم، كيف يمسكوا مسؤولية أولادهم ويكونوا حضن لأولادهم. وفي أشخاص فعلا وفي أهل بحكم إنه في أشياء يعني قليلة، وخلينا نقول في أشياء بسيطة لازم إنه يفهموها، كيف أنت ممكن إنك تكون مع ابنك، كيف ممكن أنت تحتضن ابنك، كيف ففعلا يعني حتى بعيد عن إنه يحتضن ابنه أو إنه يعني يكون مسؤول عن ابنه بأشياء، فكفاية إنه يكون يعني شخص عارف متعلم فاهم كل شيء بالحياة. استقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا حي وسهلا محبوب.
5: أهلا فيك أستاذ نيفين.
0: يا أهلا ويا سهلا فيك. سامع موضوع اليوم؟
5: نعم سامع الموضوع
0: الحمد لله. افتك الرابط.
5: لا أنا في الفيسبوك يعني وصلني الإشعار البث المباشر على طول فتحته.
0: يلا حلو. طيب يا محبوب كيف شايف موضوع اليوم؟
5: والله موضوع قوي جدا، يعني عقدة النقص هذه أنا أعرف أشخاص يعانوا من هذه الأشياء عقدة النقص، ولكن الإنسان دائما بطبيعته يسعى إلى إنه يكون أفضل من غيره، أن يكون يعني كامل في كل شيء، والكمال دائما سبحان الله الكمال لله يبقى.
0: أكيد أكيد.
5: فالإنسان يعني مهما حاول أن يكون الأفضل ويكون الأجمل وأن يكون دائما في كل شيء هو الأول، يعني هذا أساسا لا تسبب له عقدة النقص. يعني الإنسان الواعي لا تسبب المفروض له عقدة النقص، لأن الإنسان يسعى بما يقدر يعني أنت حاول تحسن من نفسك مهما تقدر يعني بكل طاقتك، والباقي خلاص تخليها على الله.
0: صحيح، لازم الواحد يحاول.
5: نعم، فإن شاء الله أننا نكون من الأشخاص الذين يرضون بأنفسهم وبأوضاعهم وبأحوالهم الذي هم عليها.
0: إن شاء الله يا رب دائما نكون من هذول الأشخاص، وإن شاء الله يا رب يعني دائما نكون نحن للأفضل.
5: صحيح. أولا أوجه التحية للأستاذ فتحي والأستاذ محمد فاضل، أتمنى أن نسمع أصواتهم.
0: أستاذ محمد فاضل إن شاء الله يا رب دائما هو يتصل على فكرة، فيمكن الآن يتصل. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك.
5: شكرا جزيلا لك.
0: فشكرا لكل الاتصالات الجميلة، شكرا للآراء اللي تنطرح بشكل وأسلوب جميل جدا، ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم دائما. ونسمع هذه الآراء اللي كله باحترام، كله بأدب، كله بذوق. معنا اتصال.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
6: مرحبين فيكي.
0: من معايا؟
6: بغداد أحمد.
0: يا حي وسهلا بغداد. بغداد انت تختفي وترجعي، تختفي وترجعي، اهم شيء صوتك دائما نسمعه.
6: كنت تعبانه شويه، كان مش مهي رصيد، كان نفسي اشارك يوم الحلقه حق التخطي، ابوي بموت اشي اشارك وربي.
0: سلامتك يا عمري، ما تشوفي شر، معلش عادي، بنعيد حلقات وحلقات تشبيهها للعنوان ولا يهمك، ان شاء الله تشاركي دائما.
6: ان شاء الله
0: ان شاء الله. ايش رايك بموضوع اليوم؟ طيب
6: اليوم موضوع على الرضا، صح؟
0: عن عقدة النقص اللي الشخص يحس انه
6: اقل. لا لا سمع الجنية خرجت لبرا بس ورجع للغرفة.
0: ايوة نتكلم عن عقدة النقص. في اشخاص تحس انه اقل مثلا جمال او انه اقل من غيره، اقل ذكاء، اقل قيمة، تحس بهذا الشعور. فانت كيف شايفة؟
6: تحسن اللي يخش بهذا الشيء اللي مش مكتفي بقدراته، مش مكتفي بنفسه.
0: صحيح فعلا،
6: يعني الإنسان لازم ما ينظرش لغيره اللي أعلى منه، لا ينظر للي أجمل منه.
0: لازم عشان انت تقدر تكمل، مش ضروري بنفس الوقت انك تلفت للي أنقص منك، لا انت شوف انت ايش حققت، كيف انت قادر ترضي بالشيء اللي معك.
6: ايوه بس يعني في ناس يقولوا لك دولة معاهم دولة ونحن لا ونحن، نحن حالنا افضل من حال ناس كثير.
0: صحيح، انت شايف انه هذول معاهم وانت لا، كافح على قد ما تقدر.
6: اكيد. والان كثير بنات يحسون بوطن ناقصات.
0: صح،
6: زي الكلمات زي اللي تبين زي الحاجات.
0: صراحة
6: الله.
0: صحيح فعلا، شكرا لك يا بغداد، شكرا لكلامك ورأيك الجميل. ففعلا يعني الشخص لازم يرضى. شوفوا ممكن تكون بغداد قالت انه الفت للي هو مثلا اقل منك باشياء عشان انت تعرف انه لا اللي عندك يعني قيمته كبيرة. لكن أنا دائما أقول مش ضروري إنك عشان تتشجع أو عشان تتحمس لحاجة لازم إنك تنظر للي أقل منك، لا أنت أكتفي بالنعمة اللي عندك، أحمد الله، مش ضروري إنك تشوف حد أنقص منك. معنا اتصال.
7: ألو.
0: ألو السلام عليكم. ألو، أنا أسمع الصوت، لا ما أسمعش الصوت أقصد. ألو.
7: أيوة أسمعكم واضح.
0: يلا أنا أسمعك واضح، كيفك؟
7: الحمد لله بخير، كيف أنت؟
0: الحمد لله تمام بخير وبصحة وعافية. إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
7: والله أنا شخص ما يشوف إنه أنقص من غيره.
0: أيوة، إنه يشوف نفسه أقل حتى بنجاح بسيط لازم يشوف إنه أنا أقل.
7: هذا شوفي خطأ، هذا الإنسان اللي يمشي معاي أن يسأل نفسه، يشوف نفسه تحقق ايش عن اللهم من الآخرين مهما كانوا، يعني في بعضهم أفسر حتى في الغير يقول لك أبوه أمي شوف كذا ايش عن شوف ايش الله أحسن منك أنت هذا الأنت.
0: صح فعلا،
7: يعني يزيد العقدة الشخص.
0: أيوة
7: هذا أنا لا حطها لنفسي، لا حطها بعضهم، يعني أبوه أمه لا أنا من أغارب وطاقة يقول يا أخي شوف لهم إنت الله وهو ساعة يعني وانت ما صلحت شيء.
0: صح صح،
7: بعدين
0: هذا الشيء لما يجي من ممكن الإنسان نفسه أصلا يحس بهذا الشيء، لكن بنفس الوقت لما يجي من الأهل إنه شوف إيش عمل، شوف كيف صلح، شوف كيف طلع، شوف كيف نزل، فهنا كمان يحسسهم بالنقص.
7: أيوة هو عقل، يعني عقل خاصة من الله.
0: أيوة صحيح
7: صحيح،
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وإن شاء الله شكرا لك، إن شاء الله دائما نظل نسمع أصواتكم هذه وأرائكم الجميلة هذه. فزما دائما نقول إنه دائما قبل كل شيء الأهل لازم يكونوا السند الأول لأهلهم بهذه الحياة، لأولادهم بهذه الحياة. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أسمعك أنت تسمعني؟
8: أنا سميع.
0: أنا نيفين.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معك نيفين تسمعني؟
8: لا أسمعك الآن.
0: يلا تمام حلو.
8: نيفين
0: أيوة
8: أنا الصوت خسران وضح الآن وضح أنا نيفين، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
8: كلكم مكملين بعض هذا بس لأن الحمراء ولا الصوت الآن وضح.
0: عادي كل شيء.
8: كلكم ما شاء الله على وضع الله مساعد نجوم.
0: الله يسعدك يا رب. كيف شايف موضوع اليوم؟
8: عارف الحمد لله خلنا نخرج عن الطور.
0: صحيح فعلا. طب انت كيف شايف؟
8: انا سمعت لا سمعت ابو لمسه يتكلم وبغداد والاخ محمود، لكن مش عارف انت تقولوا عن الاطفال ما العائله معاه ثاني مش معاه ليش؟
0: لا نحن نتكلم عن عقده النقص، كيف الواحد يحس انه انا اقل جمال، انه انا اقل من غيري، انه انا اقل قيمه.
8: ايوه
9: انا اقل جمال، انه انا اقل.
8: حياك الله، بقول لك حاجه نيتين.
0: ايوه اسمعك.
8: الموضوع عميق وممكن يستوي حد اكثر من شيء.
0: ايوه.
8: وانا سمعت عبد الله مسعد متكلم بغداد وكلها. يقول لك في انا ابدا هذا انتهى عبد الله مسعد. يقول لك على علمي على بيوت الاساس لها والقائد بيوت العزو الشرفي.
0: ايوه.
8: العلم هو الاساس التفاخر مش الجمال مش المال مش كل شيء. العلم يعلي بيوت الله اساس لها والجهل يدم بيوت العزة الشرفي.
0: ايوه.
8: ياما ناس تتاخر من عائله ومن ده لكن صفر الشمال جاهل امي والامي غير خشبه
0: صحيح
8: لكن المتعلم نور والجهل ظلام فهذا التفاخر ياتي
0: صحيح
8: كيف العائله تكون فاهمه ومثقفه اما هذا التنافس او انك العائله هذه كبيره وهذا ناقصه هذا مش صحيح هذه ايام الجاهليه كانت وللاسف لقيت بعض علوها الان لدى الناس الانانيين وتظاهر بالاموال وعقولهم فاضيه
0: صحيح
8: رسولنا الكريم يقول يعني في
0: عليه افضل الصلاه
8: والسلام لا تغضن عجمي او عربي او ابيض او اسد الا بالتقوى والتقوى هو العلم
0: صحيح
8: فين التقوى كيف تم التقوى اذا انت مش تعبد القران تمشي التقوى فهذا الكلام شفي زمان كانت تفاضل العائلات تصور المراه بنفسها عام 80 نحن ما شفنا اميه
0: ايوه
8: كان ما حد يفكر ان كلامنا في المنطلق لا والله اعرف ناس يا نيفين
0: ايوه
8: انا عايش زمان جميل نيفين كنا اول اعطيك حاجه نيفين عفوا بعد ما خطا
0: أيوة.
8: كنا اول يسموه مثلا خادم و... وعامل ومش عارف ايش زرع ولا لا
0: صحيح
8: ايام العلم الجاي في الجنه والمشانها اطلعنا ان ما كنا نوظف في الخدمه المدنيه
0: أيوة.
8: هذا اللي يقول خادم هذه كلمه خاطئه
0: ايوه
8: ورغم ان النبي قال حسن الكلمه هذه وقال سيد القوم خادمهم لما كان نقول في المنتاسي بلال لكن كنا نقول عام الخدمات ونقول حتى ان اعطيناهم المدارس كانت في الكليات العسكريه والمدارس المدنيه لا تفاضل بين واحد من طبقه فقيره او واحد من طبقه غنيه بل اننا نعطي الاولويه للفقراء
0: صحيح
8: وانا اذكر ان اول لواء تشكي في القوات المسلحه كان من ابناء الفقراء والشهداء والمناضلين
0: صحيح فعلا
8: وايضا تصوري انا لا اقول لك أقول عندك كله وهذا مشان نفهموا اللي يفكروا بالتظاهر إنه وصلوا ناس أنا عارفهم كانوا يسمعوا عليهم مهمشين تعرفين كيف كانوا مهمشين
0: أيوة.
8: وهذه قاعتنا للأسف أعطينا على هذا قاعتنا بعد عام 90
10: محتوى احترافي يناسب الجميع نصنع إعلاميين من الموهوبين عدنية اف ام
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي عدنية اف ام لون جديد
11: لون جديد
12: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي ما حقين.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: ويا أهلين ويا سهلين حبايبنا، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير. وحابة أقول لكم أنه أنتوا الآن تابعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك في البث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا أيضا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. فزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن عقدة النقص، عن كمان كيف الاتصالات السابقة تحدثت عن هذا الموضوع، وكيف كانت آرائهم جدا جميلة وجدا يعني فاهمين إيش الإنسان فعلا ممكن يمر بهذا بهذا الشعور. فزي ما قلنا إنه هذا الشعور يعني ممكن هذا شعور خفي الذي فعلا قد يحول حياة الإنسان إلى مقارنة مستمرة دائما مع الآخرين، يجعله أسير لنظرة مثلا سلبية تجاه نفسه. فهنا السؤال، إيش هذه العقدة اللي تخلي الواحد يحس بهذه الأشياء؟ كيف تتشكل؟ إيش أثرها على الفرد؟ إيش أثرها على المجتمع؟ كيف يمكن الشخص إنه يتحرر من هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني الشعور من هذا الـ الـ الـ الـ الـ الاستنقاص بالنفس؟ فما هي هذه العقدة؟ زي ما قلنا العقدة، عقدة النقص، هي دائما شعور دائم، شعور متكرر بأنه هذا الإنسان مثلا أقل شأن زي ما قلنا من الآخرين، أنه يفتقر إلى صفات، إلى إمكانيات، يفتقد إلى جمال، يكون أقل قيمة. فهذا الشيء هو يحس فيه، يعتقد مثلا أن هذه ضرورية عشان يكون الإنسان مقبول، عشان يكون ناجح. بالعكس، أنت مقبول وناجح باللي أنت فيها الآن يعني، والأشخاص اللي بتحبك وتقبلك وبتشوفك بهذا الـ يعني بهذا الشكل، هي اللي فاهمة أنه ما فيش داعي الواحد يعني يأسر نفسه بأشياء ما لهاش إلا تأثير سلبي. فيعني هذه الأشياء زي ما قلنا إنها تظهر بسبب الفقر، الظروف المعيشية اللي يعيش الواحد، التنمر اللي يتعرض له الشخص، السخرية أيضا. فهذه يعني المقارنات أيضا المستمرة داخل الأسرة. احنا تكلمنا من قبل، قلنا كل ما كانت الأسرة حاضنة لأولادها، عارفة كيف إنه تكون معاهم، عارفة كيف تخرجهم من الشعور هذا، أفضل مما إنها هي تكون عبارة عن إن تقارنه يا بأخوه يا بفلان يا بعلان. فهذا أسلوب مش كويس إنك تعمله مع أولادك داخل البيت. غير إنه بعيد عن إنه مثلا بيقارنه بحد، بيقول له شوف فلان كيف، شوف علان كيف، لا، إنما يقارن حتى أبسط الأشياء. حتى ممكن يكون في مقارنات مثلا بالاهتمام بين شخص وشخص. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا ويا مرحبا.
1: الله يحييكم ربنا يحفظكم.
0: كيفك، أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أنا بنيافة أتكلم معك.
0: كيف؟
1: بنيافة.
0: أيوة أيوة، عرفتك. أحمد.
1: أيوة. أحمد
0: عمي. أيوة أيوة، عرفتك. كيفك وكيف الجو بيافع؟
1: الموضوع
0: يتكلم عن عقدة النقص، الأشخاص اللي تحس بالنقص يعني، وتحس إن أقلنا ذكاء، أقل قيمة، أقل أهمية.
1: أيوة تمام، حلو الموضوع تمام. وعلى يعني الموضوع تفاعل يعني، تفاعل كمان
0: صحيح
1: يعني، قاعد يخترع يعني بكل الموضوع الثاني، موضوع تفاعل.
0: أيوة
1: التفاعل يعني بالمستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، ولا يهمك.
1: أنا عندنا بيابع. أيوة. يستفيد من البرد. وانتم عندكم تشتغلوا بالعناء.
0: لا لا شوف لو عندنا برد نحن ما بنشتكيش منه خالص.
1: نحن هي ايام البرد ما تقدر تجلس لها بعمل البرد.
0: ايوه صحيح
1: فعلا. والحين ايام الحماء انتم تشتغلوا بالحماء.
0: نحن الحماء عندنا لا يطاق يعني البرد.
1: طيب شوف شوف سيدي ده نزاع كده.
0: ايوه
1: سيدي حاولت ابحث عن 91.3 ما يحصل صبر الرجل.
0: ما مش موجوده عندك؟
1: لا مش موجود.
0: طيب 89
1: رجعوا لي زي ما كانت اول.
0: طيب قرب 89.1
1: فاصل واحد.
0: ايوه 89.1
1: ليش رجعوا لي زي ما كانت اول ايام الاستباحه ذا؟ كان بيصلوا على طرحه كان بيصلوا طرحه. والله
0: والله ما اعرف ايش
1: كان بيصلوا غضن طرحه.
0: ايوه صحيح. فنحن نحاول على قد ما نحن نحاول على قد ما نقدر من هنا لكن مش عارفين ايش الاسباب الان.
1: انا دعاء طيبة ممتازة جدا بس الشيء الصوت يعني يكون عندنا صوت تمام
0: ان شاء الله.
1: ما جميع المناطق
0: ان شاء الله
1: يكون
0: ان شاء الله دائما بنحاول يا رب ان شاء الله ان نخرج بنتائج افضل. شكرا لك. فزي ما قلنا إنه أيضا الفشل المتكرر التعرض للنقد القاسي يعني في أشياء فعلا الواحد ما يقدرش يسمعه ما يقدرش يتقبله يعني خاصة من إنه يتعرض للنقد بشكل قاسي جدا. في أشخاص بتكون مررت بهذا الشيء وفكرة إنك يعني تتخيل إنه في أشخاص مروا بهذا المواقف أو بهذه الأشياء فطبيعي إنه يبدأوا يشوفوا نفسهم أو يقارنوا نفوسهم بالأشخاص الثانية. يعني حتى بتجي لي فكرة إنه مثلا أنا ليش أهلي ما يعاملون زي ما يعاملوا أهل فلان بالشكل هذا. يعني طبيعي جدا إنه إذا أنت تستنقص بابنك يبدأ هو كمان يقارن أهله بأهل الشخص الفلاني. معنا اتصال
2: يا ياسين. معك حتى لو عاودت تتصل مره ثانيه لان ذكرت قصه لو سمحتي لي بعد اذنك. طبعا
0: يا حي وسهلا انت اي وقت اتصل.
2: الله يكرمكم يا اختي. شوفي انا مره واعتقد من يعرفني هو يسمع كانت عندي قصه زمان. أيوة. يعني انا بطل. تمام يا اختي.
0: ايوه
2: كان مجموعه عندنا بالقريه كثره الاستهزاء والسخريه الى حد يا اختي والله العظيم يعني كرهت العيش. ف مجرد أنا ما شفت الضيق تواصلت براديو مونتي كارلو عن طريق شخص من دولة عربية.
0: أيوة.
2: لولا عرض قصتي في راديو مونتي كارلو لكنت إلى الآن أعاني. فقط أنا حبيت أنا أقول يعني ولو اتصلت عليكم مرة ثانية وللأمانة أعتذر لأنه لا يحق لي أن أخذ وقت غيري.
0: لا لا بالعكس والله بالعكس نحن نرحب بالجميع حتى إن شاء الله 10 مرات.
2: الله يكرمكم. يعني يا أختي أنا لم والله العظيم وهذا ليس يعني لم أحد يجبرني أن أقسم والله لولا شكواي في راديو مونتي كارلو وإذاعة عدن التي كانت عندكم في عدن.
0: أيوة.
2: يا أختي سخرية للأمانة يعني خلاص عشان يضحك يعني إما أن يؤذيك جسديا أو يعني يرميك بأي شيء يقولك هذا أعمى لازم أأذيك. يعني يا أختي أنا أرى وأدخل في بعض الأمور يعني قلت النعم علينا شحت الأمطار بسبب هذه المعاملة والله. يا وبعدين حتى لا تسمح الله أحيانا الكفيف أو الذي يملك مرض أو شيء يدخل في نفسية. تصوري يا أختي لولا قلت لك لولا أني يعني ألهمني ربي وتواصلت بأحد الإخوة من الدول العربية وتواصلنا براديو مونتي كارلو وبعدها بإذاعة عدن لكان الأمر مختلف. يعني توقف الإيذاء لأن عقلاء القرية تدخلوا قالوا الأخ اشتكى بنا في الإذاعة أمام العالم عليكم أن تحترموا أنفسكم. تدخلوا عقلاء القرية والله العظيم تدخلوا حصل تدخل وإلا لكنت في أمر يعني في الأمانة في وضع لا أحسد عليه. أتمنى أن يكون الوعي موجود وأتمنى أن نحترم بعضنا. أكرر التهنئة للجميع وأكرر الشكر لك يا أختي شخصيا لعدني في أم السلاحة الظهير عبد الله أحمد مسعد أفضل.
0: شكرا لك. شكرا لكلامك ولرأيك الجميل ولاتصالك الأجمل. يعني الموضوع فعلا اللي ممكن يوصل الأشخاص لأنه فعلا حتى لما يحسوا إنه في عندهم نقص يبدأوا يؤذوا غيرهم عشان يحسوا بأنه بالكمال, أنه لا نحن مش ناقصين, أنه كل أحسن من غيرنا. فيبدأوا هذول الأشخاص فعلا بأذية غيرهم, بأيضا أنه يقع عليهم كلمات مش كويسة, يعني كلمات ممكن تخليهم يعني يحسوا أنه أنا زيهم مثلا, زي هذا الإنسان بالمجتمع. لكن في كلمات زي ما قلنا إنه عشان يرضي نفسه, عشان يرضي إنه أنا مش ناقص أو ما عنديش عقدة النقص هذا, لازم إن أنا أقوم أذي غيري بكلمات قاسية. معنا اتصال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
3: يا هلا فيك يا مسال وانت على الوردة الحلوة الملأ اللي دائما وأبدا.
0: أنا بدالك يا حي وسهلا فيك.
3: الله يحفظك يا رب.
0: آمين يا رب. يا لطيفة, سمعتي الموضوع اليوم؟
3: والله سمعت كذا, مش زيادتنا على عقدة النقص وكذا صح؟
0: أيوة صح.
3: قصدك عقدة النقص من الأشخاص اللي حولنا ولا نقصي يعني بنفسي اللي يشوفه أنا يعني؟
0: نقص بالأشخاص اللي حولنا وتبدأ تجرح نحن عشان تحس بالكمال, وأحيانا نحن فعلا يعني في أشخاص حولنا تحسس نحن أنه نحن أقل قيمة, أو بعض الأحيان مثلا نحن نحس أنه نحن أقل ذكاء, أقل قيمة من شخص فلاني, أقل جمال من شخص فلاني. فهمتي؟
3: شوفي من ناحية الموضوع أنا بتقول لك من ناحية أنهم يشوفوا بشكل عام الأشخاص المصريين ينظرون للشخص الكثير بنظرة النقص في كل شيء في حياته.
0: أيوة.
3: فأني هذا الشيء يزعجني ويأذيني كثير, لأنه شوفي نعم نفسي أشعر بالنقص. أنا بنفسي صراحة بالإمكانيات الخارجية عندي نقص, ما أني كفيفة فأعاني من هذا الشيء.
0: أيوة.
3: لكن لما تجي تشوفيني داخل في البيت ما شاء الله علي, مش لاني أكثر من أكثر من أشخاص كثيرين في المنزل, بتلاقي زي الكثيف, ما فيش أي نقص. لكن أيوة. في الأشياء الخارجية أكيد بنعاني, لأنه شارع وممرات وهكذا, فنحتاج أشخاص حولنا. لكن زي ما قلت لك من ناحية إنه النظرة هذه تكون قاسية جدا علينا لما نشوف إنهم ينظرونا بنظرة نقص إحنا, وإنه إحنا مختلفين عليهم.
0: صحيح فعلا صحيح.
3: يعني أتمنى منهم أنهم يعدلوا النظرة هذه, لأن هذا شيء مؤذي والله الصراحة. يعني إذا كان الشخص عنده قدرات كذا, فهذا في أشخاص يأسوا يستسلموا ويحبطوا هكذا, أشخاص تقاوم وبتنتعش وبتنهض, لكن مش أشكر عنده القدرة أنه ما يأس ولا يستسلم. فهم لي؟
0: صحيح, مش كل شخص عنده هذه القدرة اللي إنه بيكون قوي أو إنه بيوقف بوجه هذه الأشخاص وإنه أنا متفرقش عندي. لازم الأشخاص كمان هذه إنه تبدأ كيف تركز على إن تطور نفسها أكثر, بدل ما تروح تعطي كلام قاسي لغيره.
3: أيوة, أنا أوجه رسالة لجميع المصريين, كفوا عنا هذه النظرات القاسية بليز لو سمحتوا.
0: والله إن شاء الله دائما وأبدا. يعني نحن كمان يعني مثلا بأي أماكن لما نشوف نظرة مش كويسة لكل الأشخاص, فلازم نحن أيضا نوقف بوجوه هذه الأشخاص عشان نرويهم إنه هذا مش تفكير سليم.
3: والله يجوا يعيشوا مع الشخص اللي يعني مثلا يجوا بسوا جنب واحد كثير في المنزل يشوفوه, والله استغربوا يقول لك كيف تسوي هذا الشيء وأنت كذا, لكن هم ينظروا من الخارج من برا, يعني مش عارفين التفاصيل اللي في الداخل. لكن أنا عن نفسي أقول لن أي أسوأ أستسلم لأي نظرة مهما كانت, وهذه بالنسبة لي تزيدني شجاعة, بس مش كل الأشخاص عندهم هذه القدرة.
0: أنتوا أحسن منهم بكثير بأمور كثيرة. هو وصل لهذا الحد معناته هو مش قادر يعمل الحاجة اللي أنتوا عاملينه.
3: أكيد, أقول لهم سأنفض غبار الإحباط حتى وإن سقط سأحاول النهوض من جديد ولن أيأس أبدا.
0: إن شاء الله دائما نشوفك هذه الإنسانة القوية يا رب.
3: شكرا جزيلا لك, إن شاء الله يكون كلام عن الموضوع, بس حسيت أن الموضوع يمكن يكون نفس الشيء. إن شاء الله
0: يعني لا تمام كويس فعلا, لأنه في ناس تبدأ يعني تجيل عقد النقص, فما تلاقيش فين ممكن تبين للشخص أنه أنا لا ما عنديش عقد أو ما عنديش هذه العقدة, فتجي تلاقيها ممكن تأذي غيره عشان توضح لغيره لأنه أنا يعني ما عنديش هذا النقص. فهمتي؟
3: أكيد
0: أكيد. شكرا لك حبيبي لطيفة. شكرا لك
3: على هذا الموضوع. تسلمي.
0: نفدالك والله. الله يسلمك يا رب. فدائما خلوا عندكم أسلوب بالكلام, مش معناته انت حابب او شخص شخص شخص يعني بدأ ينتقدك, بدأ يحط فيك يعني اشياء مش كويسة, بدأ يرويك انه انت اقل قيمة او انت حسيت يعني, فهذا مش معناته انه انت تبدأ تأذي غيرك عشان تحس بانه انت لا انسان كامل يعني ما قدرتش لذا فتروح فقد, فلا مش كويس. نحن دائما متعاطفين مع الاشخاص اللي دائما يعني يحسوا بهذا الشعور, لكن انت حاسس بشعور معناته لا تحسش بغيرك انه او تعطيه نقد قاسي. فزي ما قلنا إنه التأثر المبالغ فيه بمواقع التواصل الاجتماعي, المشكلة ليست في وجود نقص حقيقي, فكل البشر فعلا لديهم نقاط ضعف في تحول, يعني بتلاقي إنه في عندهم تحول يعني يتحول هذا النقص إلى حكم دائم على الذات, فتلاقيهم يحكموا على ذاتهم ب بشكل تلقائي. فلازم نحن مثلا لما نمتلك موهبة لازم ان احنا نعمله, لما نمتلك حاجة او ابسط الاشياء لازم ان احنا نعمله, حتى لو هذول الاشخاص ممكن او في اشخاص او ترويك انه انت عندك مثلا عقدة من هذا الشيء, انه مثلا انا برسم بس عندي عقدة انه يقولوا لا انه مش كويس, او عندي عقدة ان انا افشل من هذا الشيء. فالعقدة هذه ما تمنعش الانسان من انه ينجح, فقط تمنعه من يعني من المحاولة اساسا, تمنعه من انه يبدأ لحياة جديدة, تمنعه من انه يثابر لشيء. فخلونا نشوف ماذا تقول الدراسات. تشير دراسات علم النفس إلى أن انخفاض تقدير الذات يرتبط بارتفاع مستويات القلق وأيضا التوتر والاكتئاب, كما أظهرت أبحاث حديثة أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد من المقارنات الاجتماعية خصوصا بين الشباب, مما يؤدي إلى شعور أكبر بعدم الرضا على النفس ولا عن المظهر ولا عن الحياة الشخصية ولا عن الأشياء اللي أنت تقدمها بحياتك, فتشوف كل هذه الأشياء ناقصة رغم أنه قبل ما تبدأ أنت مقارنات ممكن تكون أنت كنت مكتفي بهذه الأشياء وشايف أنك أنت مسوي أشياء حلوة وجميلة, ومثلا تبدأ يومك بأنك تعمل شيء فلاني, تبدأ يومك بأنك تقدم حاجة فلانية فتشوف أنك كنت مكتفي بهذا الشيء, لكن لما تبدأ تحس بهذا النقص تبدأ تقارن نفسك بأشياء وبمواضيع لازم أنت ما تقارنش نفسك فيها, فتشوف أنه هذا مش كفاية وإنه أنت مش راضي عن هذه الأشياء اللي أنت كنت تقدمها, لا عن نفسك ولا عن مظهرك ولا عن حياتك الشخصية ولا عن ولا عن مثلا دراستك ولا عن مكانك اللي عايش فيه, حتى بيتك, بيتك ممكن أنت ما تحس بأنك تشتي هذا البيت وتشتي تغير غرفتك, ما تشتيش أنك تعمل يعني بهذا الترتيب الغرفة, تشتي تغيره بمجرد ما شفت مثلا حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حاجة عند صديقك أو بأي مكان كان, فإنت خلاص هذه الأشياء ما تكون خلاص مناسبة لك, تشتي تغيره, فإنت غيره, لكن مش تغيره بأنه أكيد دائما لازم الواحد يكون للأفضل ولازم الواحد دائما يغير أشياء أو يغير حياته للأفضل, بس مش معناته أنه أنا غيرت نفسي للأفضل لما شفت فلاني أو أنا حابب أن أنا أكون زي فلان, لا أنت شايف نفسك أنه أنت حابب تكون معناته أنت حابب تكون, لكن أنت شفت عند حد حاجة فلانية وأنه عامل كذا وعامل كذا فلازم أنك تعمل زيه, فهذه لا, هذه أكيد مقارنة وإنت بالأول والأخير ما بتفلحش فيها. ويؤكد أيضا المختصون أن المقارنة المستمرة بالآخرين من أهم أسباب الشعور بالنقص في العصر الحديث. يا عصر حديث هذا, هذا العصر خلق لنحنا أجواء متوترة والله. فهنا هناك إحصائيات تقول نسبة كبيرة من المراهقين والشباب يعترفون بأنهم يقارنون أنفسهم بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. يعني مش إنه مجرد ما شفت أنت فيديو وخلاص قارنت، لا بشكل يومي يعني. فالعديد من الأشخاص كمان يشعرون بعدم الرضا عن مظاهرهم، عن أوضاعهم المادية، رغم مثلا في أشخاص يعني يكون أو يمتلكون مقومات جيدة للحياة. المختصون كمان النفسيون يؤكدون أن أغلب حالات عقدة النقص تبدأ منذ الطفولة بسبب مثلا النقد أو المقارنات المتكررة. أني أسوأ ما عندي وأسوأ ما أشوفه بالحياة، هذه أنه تنتقد حد أو تحط له نقد بشكل قاسي، أو أنك تبدأ تحسسه أنه أنت فعلا ماشي على المقارنات. فهذا أكثر شيء ممكن الشخص يكرهه بالحياة، أكثر شخص يعني ممكن يتغير، ممكن يتأزم، ممكن يدخل بأشياء كبيرة وبأشياء كثيرة بسبب إنك دخلته بهذا النقد القاسي، بهذه المقارنات اللي أنت فعلا تكررها على طول. أنت لا تقارنش حد بحد، أنت خليه يعمل اللي هو يعني قادر إنه يسويها، خليه اللي هو حابب إنه يسويها. لا تدخلوش لا بمقارنات، ولا تدخله بإنه شوف إيش عمل هذا، شوف كيف طلع هذا، شوف فين سافر، شوف كيف نجح، شوف كيف طلع. لا، هذه هي المقارنات. إن أحيانا ممكن تدفع أشخاص اللي إنهم يكونوا الأفضل، وفي مقارنات ممكن ما تدفعش أشخاص لإنه حتى يخطو خطوة صغيرة بس بمجرد ما هم شافوا انه في مقارنات، فيبدا بزعل. اول شيء بيزعل على نفسه انه ليش تحطونا مقارنات. ثاني شيء ممكن يدخل العناد في باله، فلا داموا انه يقارنوا شخص فلان يشوفونه ناجح، خلوهم يشوفوا نجاحه. انا مشيش اكون ناجح، انا مشيش اعمل كذا، انا مشيش اعمل كذا. ليش؟ لانه حس نفسه داخل دوامة المقارنة. ففي أشخاص ما تحبش تشوف نفسي بداخل هذه الدائرة، في أشخاص ممكن تشوف هذه المقارنة أو كذا إنه تحفيز، أو لا لا لا لا، هذا مش تحفيز خالص. فخلونا نشوف هذه التعليقات إيش تقول. في تعليق يقول أشعر بالنقص لأن ظروفي المادية أقل من أصدقائي، وأحيانا أتجنب الجلوس معهم مهما كانت الظروف، مهما كانت الحياة قاسية، مهما كان. فمش ضروري أنت مثلا تحس بنقص يعني معناته أو ظروفك المادية مش كويسة زي ظروف زملائك، فهذا معناته أنه عادي يعني الحياة مكملة. هل بظروفك المادية هذه، أو قبل ما تعرف على هذول الأصدقاء، هل بظروفك هذه المادية بديت تفكر أنه لا في حد أفضل مني؟ يعني أنت دائما تنحط بمواقف أو تنحط بحياة، هذه الحياة لازم أنه الواحد يعني يفكر أنه ما نحطش فيها بدون سبب. أنت نحطيت فيها عشان رب العالمين يشوف مثلا الرضا اللي عندك، الرضا اللي رب العالمين عطاك مثلا هذه الحياة، هل بترضي فيها ولا ما ترضيش فيها. في تعليق ثاني يقول عقدة النقص عندي كانت بسبب درجاتي الدراسية، كنت أعتقد نفسي أنني فاشل فقط لأنني لست الأول أو لست الأول. فمش معناته أنت مش الأول معناته فاشل. يا جماعة الخير خليكم مفكرين بعقلانية، يعني دائما نحن ممكن نشوف وما أنكرش أنه في أشخاص بتمر بهذا الشيء، نشوف درجات الدراسية أقل فتظن أنه يعني فاشل. لا، وإنما أنت ما اهتمتش زيادة أو ما اهتمتش كويس بدراستك، لكن إنك فاشل ما فيش حد فاشل بهذه الحياة. كلنا معنا عقول، كلنا رب العالمين خلقنا بتفكير، بعقل، بمثابرة، بإن احنا نقدر أنفسنا، بإن احنا نفعل قيمة لكل شيء حولنا. فتعليق الثالث يقول السوشيال ميديا جعلتنا نعتقد أن حياة الآخرين مثالية بينما الحقيقة غير ذلك. فعلا السوشيال ميديا مستحيل الأشخاص هذه اللي بالسوشيال ميديا تطلع لكم يعني السلبيات، طبيعي دائما في السوشيال ميديا بيطلعوا لكم الإيجابيات.

0: تطلعه وهي بي يعني بأسوأ حالاته من الانهيار، بأسوأ حالاته على ما بال حققت هذه الأشياء. ففي هنا تعليق رابع يقول: تخلصت من هذا الشعور عندما توقفت عن مقارنة نفسي بأحد. ففعلا أنت لما تبدأ توقف يعني أنك تقارن نفسك بأحد، أنت هنا ما بتركزش على فلان ولا على حد، أنت هنا بتركز على نفسك وتركز على مستقبلك وتركز أنت إيش تشتي. فدائما كنت أشوف كلام يقول أنه كل ما انشغل الشخص بنفسه وكل ما انشغل الشخص بأنه يحقق أشياء وطموحاته، يحقق أشياء أو حابب يحققها، كل ما تجنب الناس، كل ما عد مركزش على إيش هذا حقق وإيش هذا عمل وإيش هذا سوى، فيبدأ يركز على نفسه وبس. فهذا هو الشيء الحلو، إنه الواحد يبدأ يركز على نفسه، يبدأ يشوف إنه مهما سوى يعني الشخص هذا حقق حاجة فلانية. يعني أنا أوكي ممكن أقول الله يسعده، ربنا يكتب له ويكتب لنا كمان زيه وأحسن، لكن إن أنا أجي أقارن نفسي يعني أنا إيش بستفيد؟ هل لما أنا باجي أشوف وبقارن نفسي بهذا الشيء هذا الشيء.
1: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيرام.

كل إسباني الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: تجربه نافعه للعود، الخبره والرياده.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026.

0: 781-296-1111 فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
2: لكل عشاق الرياضة.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك.

0: الخير يا أخ ضريك عسل، كبرت وحلويت وجيت عريس ولازم نشوف لك عروسة. لا بجد، ألا تفكر في البحث عن عروسة أرضية؟ قول يا خلبوص ما تتكسفش، أشوف لك عروسة من النوبة، يا رأيك؟ صدقني حتتبسط، منها تكمل نص دينك ومنها تاخذ الجنسية الأرضية وتسهل دخولك الأرض، بدل ما أنت متشحطط بين الكواكب وما عارف تطلع فيزا درب التبانة. اقتنعت بالنوبة؟ حلو، تعالي هنا بقى عشان شنو؟ تقدم واجب العرس.
1: نحن أصلا الناس بنعمل لك المستحيل عشان ما نخليك تقدر تتزوج، وحتى لو كنت خلاص قادر تتزوج ولقيت بنت الحلال هنعمل لك طقوس غريبة وعادات عجيبة عشان نخليك ترجع في كلامك وتفكر 100 مرة قبل ما تتهور يا أصلي.
0: جاري وين يا أصلي؟ وش انت داير تتزوج من النوبة؟ يبقى تستحمل، لأنه من طقوس العرس النوبي أن يقوم الحاضرون ب جلد العريس بالصوت حتى يثبت قوته أمام العروس. لا لا لا لا لا لا لا، أثبت لي كده وشد حيلك، أنت لسه ما شفت حاجة. يلا أخضريك أرجل كده عشان تنعم بعش الزوجية. فالزواج يعني الاستقرار، يعني المسؤولية، يعني خد الزبالة في يدك وانت نازل، وهات بيض زبادي وانت طالع، ولا زي ما كان أبوي بيقول نازل زبال وطالع حمال. فإذا لم تتحمل صوتين عند ليلة الزفاف ماذا ستفعل بعدها؟ خلاص خلاص انسى النوبة. ما رأيك أن تزورنا في السودان؟ هناك في بعض المناطق الشمالية تنتشر عادة طق الصوت، حيث أن العريس هو من يجلد الحاضرين في حفل زفافه، بل إن الحاضرين من أصدقائه قد يشعرون بإهانة كبيرة إذا رفض جلدهم. ها، تتزوج في السودان؟
2: خايف ليه؟ خلاص ما في صوت عنج، امشي يا صوت يا شن.
0: ليست جميع الأفراح الأرضية فضائية بهذه الإثارة والتشويق، فإذا شرفتنا في الوطن العربي ستجد الجميع يرقصون ويحتفلون على أنغام الموسيقى وسط ابتسامة العروسين، إلا إذا تزوجت في الكونغو فهناك لا يحق للعروسين الابتسام مطلقا، وعليك أن تكون مبوزا طول العرس، لأن أي ابتسامة حتى ولو كانت صغيرة فإنها تدل على الاستخفاف بالزواج والمسؤولية. وأنت جيت تجوز ولا جيت هرج؟ وأما إذا كنت مبوزا لسبب آخر، وهو لأن الحجة أم فضائي قد أرغمتك على الزواج من فتاة لا تحبها، فأنصحك في هذه الحالة أن تقيم عرسك في قبائل الماساي بكينيا التي قد تتذكرها من رسالة التحية، حيث يبارك الحاضرون للعروس بالبصق عليها. وإذا كنت تخاف على زوجتك من الرطوبة، خلاص يا روميو أمشي تزوج في اسكتلندا، هناك ستتبهدل أنت وزوجتك. فقبل الزفاف بيوم يقوم أصدقاء العروسين بإلقاء القمامة والبيض المتعفن وربما القطران عليهما، حتى يهيئ العروسين لمواجهة المصاعب التي سيتعرضان لها بعد الزواج. قال مصاعب بعد الزواج، لو بقت على البيض والقمامة بيبقى كويس. أما إذا أخذت كفايتك من البيض وأردت أن تتدلع قليلا، فطر بمكوكك إلى السويد، هناك هيروق عليك وحتتبسط في حال غادرت زوجتك طاولة الزفاف، لأنه في تلك الحالة يحق لأي من الحاضرات تقبيل العريس. لكن لا تفرح كثيرا، ففي حال غادرت أنت أيضا طاولة الزفاف فإنه يحق للحاضرين كذلك تقبيل العروس. أمال أنت فكر إيه؟ طالما حتلعب مع الديب يبقى تستحمل التعذيب. على العموم، ضغيك الكثير وحنجرتك الذهبية قد يساعدانك على الزواج في روسيا، فوفقا للأعراف يجب على الرجل الروسي الذهاب إلى منزل والدي العروس صباح يوم الزفاف وإثبات جدارته، إما بدفع فدية أو إغراق عائلة العروس بالهدايا، أو ببساطة إذلال نفسه بالرقص والغناء حتى تكتفي الأسرة. أبوس إيدك كفاية. طبعا إن شاء الله لو حصل نصيب أوعك تغني في البيت لزوجتك. أنا شخصيا أفضل الزواج في قيرغستان، حيث يجب على الشاب أن يخطف العروس من منزلها حتى يتمكن من الزواج. حسّل الموضوع ده بتلاءم مع الأكشن الجواي. وإذا كنت لا تريد كل ذلك الصداع والفرهدة، تزوج في موريتانيا حيث لا يحضر العروسان أصلا مراسم عقد زفاف، وينوب عنهما وكيلان، ولكنك لن تنجو من الفرهدة، لأنه عليك أن تدخل معركة أكيلوع، وفيها يجب عليك أن تخلص العروس من صديقاتها التي قمنا بخطفها. ولا تظنن للحظة أن الأمر بهذه السهولة، فصديقاتها قد يستعن ببعض الرجال مفتولي العضلات.
2: أنا شايف قرغستان أحسن صح؟ وعليك أن تفكر جيدا قبل الزواج في جزر بولينيسيا حيث ستمرمط أقاربك الفضائيين، فبمجرد انتهاء حفل الزفاف فإن أقارب العروسين يرقدون على الأرض ووجوههم للأسفل ليشكلوا بساطا بشريا يسير العروسان فوقه. أنا شايف والله بلاش نمرمط الحاج والحجة الفضائيين في السندة. وقد يساعدك حفل الزفاف على سداد ديونك إذا اتجوزت في مصر حيث تشتهر النقطة، وفيها يقوم الحاضرون بإهداء المال للعروسين ليساعدهما في دفع تكاليف حفل زفافهما وشهر العسل. هذه العادة الجميلة ستجدها في العديد من الدول العربية أيضا. وفي كوبا يقوم الناس بالنقطة بشكل مختلف، حيث يجب على كل رجل يرقص مع العروس أن يعلق المال على فستانها. ولتستعد يا مستر إليانيتو لقضاء 3 ليال مع زوجتك في الحبس داخل المنزل إذا قررت الزواج في إندونيسيا. قد يبدو الأمر لطيفا لوهلة، باستثناء حقيقة أنه لا يسمح للعروسين بدخول الحمام مطلقا طيلة تلك المدة، وذلك من أجل أن يزداد زواجهم متانة أو مثانة. وأما إذا أردت الزواج في الصين فعليك أن تذاكر جيدا من أجل الاختبار صباح يوم الزفاف، حيث تقوم العروس بسلسلة من التحديات والأسئلة لتتأكد أن العريس يستحق الزواج منها. وبعد نجاحك تغرورق عينا العروس بدموع الفرح ويحق لكما إكمال العرس. أما عند شعب التوجيا في الصين فستجد العروس تأخذ دموع الفرح إلى مستوى مختلف تماما، فقبل شهر من الزفاف تبدأ العروس بالبكاء لمدة ساعة كاملة كل يوم، وبعد مرور 10 أيام تنضم والدتها إلى العويل، وبعد 10 أيام أخرى تنضم جدتها كذلك، وبحلول نهاية الشهر تبكي كل أنثى في الأسرة بجانب العروس، والموضوع بيقلب ميتم مش فرح. ولكن لا تظن أن الغرض هو النكد، بالعكس الموضوع تقليد للتعبير عن الفرح. وفي الهند عليك أن تحترس أين ستضع حذاك، لأن أخوات العروس الشريرات قد يسرقنه ويطلبن منك فدية. أما في كوريا الجنوبية فاستعد للتعلق من رجليك وهم بمدوك عليها وبيضربوك بالعصاية كجزء من احتفال الفلكة. ففي أثناء الضرب يجب على العريس أن يجيب سريعا على مجموعة من الأسئلة التافهة لتساعده في تقوية ذاكرته وقدميه. حلو حنك الفلكة ده صح؟ خلاص أمشي تزوج في كوريا، وليت ستايلك صوت العنج، تعال اديك صوتين ظريفين كده لذيذين. يا حبيبنا ماشي وين؟ مش انت دار تتزوج؟ دعني أدعوك لحفلتنا، فزواجي حانت ساعته. زولك مل عزوبيته قد علقها بشماعته، وأبي في جلبابه يسمو وتحيط ببابا جماعته. أما ماما فهي حزينة، فصغيرها فقأ فقاعته وسيذهب عنها وقد كان بالأمس يتم رضاعته. وصديقي يسأل محتارا أمجد اعتزل صياعته، والإكس دموعها جارية ندما على حب باعته. قد كان عريسها في يدها لكن الهبل أضاعته. العرس لدينا كالبزنس ازدهرت فجأة صناعته، فمحل الزينة يحتفل اليوم يبيع بضاعته ويؤجر لضيوفي حوشا يدعوه جدلا قاعته. حتى تأجير السيارة في العرس تزيد بشاعته، محظوظ من يجد حماة في مهر ابنتها راعته. طلبات الحموات ثقيلة لن تصمد معها مناعته، صدقني صاحبك تورط فاقت ورطته براعته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
1: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
1: رعاية الأطفال.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
1: والتكنولوجيا المتطورة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات

0: فريزرات، غسالات، مكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول
3: مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة على عدنية FM، تحية طيبة وبعد إليكم حصاد 24 ساعة من عدنية FM، معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. إليكم أهم عناوين الحصاد لهذا اليوم. العرادة يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم ملف الأسرى. ميون تختتم دورة تدريبية حول الدبلوماسية الإنسانية وحماية المدنيين بالمخاء. السقطري والفاو يبحثان تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن. وزير المياه والبيئة يشيد بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه بعدن. ورشة عمل بعدن لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني للمعلومات الأمنية البحرية. رئيس جامعة عدن يؤكد أولوية الجودة والاعتماد الأكاديمي. افتتاح مركز السيدة حفصة بتريب لتعزيز تعليم المرأة وتمكينها اقتصاديا. ومن العناوين إليكم التفاصيل. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين شيبولا تعزيز التعاون الإنساني ودعم النازحين. كما ناقش الجانبان تطوير التدخلات الإنسانية ودعم الأسرى والمحتجزين، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتخفيف معاناة المتضررين. اختتمت منظمة ميون لحقوق الإنسان بمحافظة المخاء دورة تدريبية متخصصة في الدبلوماسية والحوار الإنسانيين بمشاركة 32 متدربا ومتدربة، وركزت الدورة على حماية المدنيين وتحليل المخاطر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز مهارات القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الإنساني والوساطة خلال النزاعات. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري مع وفد منظمة الأغذية والزراعة الفهو تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن، وتناول اللقاء تحسين الإنتاج الزراعي والسمكي وتبادل البيانات وتوجيه الموارد نحو مشاريع مستدامة تسهم في الحد من سوء التغذية وتعزيز سبل العيش. أشاد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه في عدن، مؤكدا أهميته في عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بقطاع المياه. ويهدف المعرض إلى جميع الجهات الحكومية والمانحين والشركات والخبراء لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار ومواجهة التحديات المائية. انطلقت في عدن ورشة عمل متخصصة لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الأمنية البحرية بمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات المختصة. وتهدف الورشة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالأمن البحري ورفع الجاهزية لمواجهة المخاطر البحرية وحماية الملاحة والمياه الإقليمية. أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الجودة والاعتماد الأكاديمي يمثلان أولوية استراتيجية للجامعة، وناقش اجتماع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة سبل تحسين التصنيف المؤسسي والارتقاء بالبرامج التعليمية والبحثية بما يعزز مكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا. افتتحت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية مركز السيدة حفصة للتعليم وتنمية المرأة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، ويهدف المركز إلى توفير برامج تعليمية وتأهيلية ومهنية للنساء بما يسهم في تمكينهن اقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في التنمية وتحسين أوضاع أسرهن المعيشية. أعزائنا المتابعين والمستمعين، كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة في عدنية FM.
لمزيد من الأخبار تابعونا على عدنية اف ام عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا أو عبر موقعنا عدنية.com أو عبر التردد 88.9. كانت معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. في أمان الله.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
0: عزيزي السائق،
1: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
1: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
1: والمسؤولية.
0: معاً
1: نجعل
0: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
1: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
1: رعاية الأطفال.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.
1: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. بيت شعري لا أؤمن به، الذي أؤمن به: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأفضل. نعم، لو أن رجلا تزوج بامرأة ثم عارض من عوارض الزمن موت أو سواه فرق بينهما، ثم تزوج بامرأة أخرى أنبل وأرقى وتمتلك من الصفات ما لا تمتلك الأولى، سيظل وفيا للأولى لكنه ربما يحب الثانية أكثر من الأولى. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، لو تزوجت رجلا ثم مات أو غيره وتزوجت سواه ربما أحبته أكثر من الأول. إذن لا قداسة للحب الأول ألا يتجاوزه أي حب. ولذلك من الخطأ حينما تقول بعض البنات حينما تتزوج ثم تحدث مشكلة مع زوجها: لو أني استمرت مع من أحببته سابقا لربما كنت في حالة سعيدة. خطأ تقع فيه تلك الفتاة، ويقع فيه بعض الفتيان حينما يغرم بفتاة في فترة شبابه ثم يرتبط بأخرى فيظن تلك هي الحب الأول والثانية هي حب جديد. يظلم الحب الجديد حينما يقارنه بالحب الأول الذي لم يعش على أرض الواقع. من الظلم للحب الجديد الذي عشته واقعا في حياة زوجية أن تقارنه بحب هو الحب الأول عشته في علاقة خطبة أو علاقة ما قبل الخطبة لكنك لم ترتبط بخطبة أو زواج. في تلك الفترة تقدم الفتاة والفتى أجمل ما عندهم، فربما أعطينا مواصفات لذلك الحب لا يمتلكها. لماذا تتعلق النفس بالحب الأول؟ أسباب عديدة. أحيانا يأتي في فترة المراهقة، ولذلك يحدث أن ذلك الحب يكون هو الحب الرومانسي، الحب الذي يقوم على معالم الجسد، يقوم على صفات هي أربط بالجسد أكثر من ارتباطها بصفات العقل والحكمة والمواقف والمبادئ والأخلاقيات عند الطرف الآخر. ولذلك ربما بعض الفتيات تظل تدندن وتعيد ذلك الحب. من الأسباب أحيانا أن تكون طالبة جامعية تتعلق بأستاذها تعلق الرمز وليس بتعلق الحبيب، لكن حينما يكون هناك فراغا عاطفيا عندها في علاقتها مع أبيها ماذا تفعل تلك الفتاة؟ تعتبر ذلك الفراغ وتعبره أو تعبئه عن طريق علاقتها بأستاذها الجامعي، تظن أنها أحبته حبيبا وفي الحقيقة هو تعبئة انفعالية لقلب فارغ من الحب أصلا، أعني به حب الأب، فعاشت مع ذلك الرجل لأنه من جنس الرجال فأسمته حبا آخر وما كان إلا ملأ لذلك الفراغ الشاغر من حب الأب. من الأسباب أحيانا في مسألة تقديس الحب الأول أو تضخيمه أحيانا حينما ينقطع في فترة التعلق، يحدث أن يبتدئ الحب فيحدث التعلق بالمحبوب دون أن نمر بفترة الاستكشاف ثم التكيف، ولذلك لا نرى عيوب المحبوب، لا نرى إلا مزايا مضخمة، ولذلك ربما تنقطع العلاقة في فترة التعلق قبل الاستكشاف للمزايا والعيوب، فتحدث المشكلة الكبرى في تلك العلاقة أني لم أرى عيوبه فيتوازن عقليا تأملي لذلك الحب. قال أبو تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. لم يعجب هذه الأبيات الإمام ابن القيم فرد عليه بقوله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، واختر لنفسك أحسن الإنسان، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني. وأنا أقول لأبي تمام ما قلته لكم: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأفضل.

إن أنسى في الحقيقة لا أنسى شابا عربيا نبيلا في خلقه ذلك الشاب، أحب فتاة في قريته أيما حب، كان يحامي عنها حينما تذهب إلى الجامعة أو تذهب يمنة ويسرى. أحبها حبا صادقا كاملا في ظني في قراءتي لقصيرة تلك القصة حينما استشارني فيها أنها لم تحبه. فجأة افتقد تلك الفتاة، وحينما سأل عنها وإذا بها قد ارتبطت بشخص آخر وانتقلت إلى قرية أخرى. تألم ذلك الرجل، بكى الليل والنهار، ثم بعد فترة ارتبط بفتاة أخرى. ذلك الارتباط كان له أسباب عديدة، كان هناك ضغط من أهله بعض الشيء، كان عنده هدف أن يجد بديلا لمن افتقدها، فأراد تعبئتها بأي فتاة تمر في خاطره. ربما رأى فتاة يوم الخميس وخطبها يوم الجمعة. لماذا؟ لأنها تعبئة فراغ ولم يمر بالمرحلة التقييمية. لا يعني أن الفتاة الجديدة لم تكن مناسبة، ربما تكون أنبل وأشرف وأرقى وأنبل من كل فتيات القرية والحي، وربما كانت زوجة ستكون مميزة له. تعليقي هنا عن طريقة الاختيار والانتقاء. ما الذي يعمل هو دائم التذكر للمحبوبة الأولى، الثانية تحبه الليل والنهار، تهذي في سيرته وتحبه جدا. وهنا إشكالية، أيهما ألذ في الحياة الزوجية، أن أحيا مع من أحب ولا يحبني، أو أن أحيا مع من يحبني ولا أحبه؟ هي معضلة كبيرة، يعتمد جواب هذا السؤال على ما هي اهتمامات الأخرى في الحياة. إن كانت حياتي قائمة على العمل والإنتاجية ليست على العواطف، فالأفضل لك أن تجد من يحبك وإن لم تحبه. وإن كنت رومانسي العلاقة وإنسان بيتوتي فأنت تحتاج من تحبه حتى تفرغ رومانسيتك. ما الذي أفعل لو كنت أنا الطرف الآخر، أنا الذي لا أحب ذلك الطرف وهو ربما يحبني؟ أنظر إلى أخلاقياته وأدبياته ولا أنظر إلى حبي أو إلى حبه. هذا هي القضية الأساسية. نعم، لا أنظر إلى حبه لأنه ربما يوترني. لماذا؟ لأن حبه يحتاج إلى صدم من نفسي، ذلك الحب قد لا أمتلكه. إذن الحبيب الأول ربما يكون شيئا فقدناه، وربما يكون شيئا قد ضخمناه، وشعور الفقد ليس لحقيقة الأمر وإنما للتضخيم الذي فعلناه. ربما الحب الأول جاء في حالة فراغ عقلي، ربما كنت طالبا في الجامعة أدرس أي تخصص، ولذلك ربما تخصصا بسيطا يسيرا، ولذلك فارغ قلبي وعقلي، فأي فتاة أتعلق فيها أجعل همي ونشاطي فيها. ولذلك ربما إذا ارتبطت بفتاة أخرى بعدها أثناء عملي المزدحم لربما كانت زوجة الحقيقة أو محبوبة الحقيقية هي العمل، والجديدة جاءت ربما أشعر أنها تنافس أو أنها تضيق أحيانا، أو أني ربما أقارنها بالأولى فأهين تلك المحبوبة الجديدة. إذن الحبيب الأول هي نقطة كبرى نحن صنعناها، نحن الذين نتألم منها، يمكن أن تتلذذ فيها. أجعل ماذا؟ كيف أتعامل مع الحبيب الأول الذي فقدته؟ ربما زوجة ترملت بعدها، ربما فتاة أحببتها ثم ارتبطت بسواي جبرا عن أهلها. ربما الطريقة الذكية العاقلة أن أجعل تلك العلاقة خبرة موقفية، أن أجعل تلك العلاقة ليست ذاكرة حب لأن ذلك الحب سيزاحم الحب الجديد، أن أجعل تلك العلاقة هي خبرة حياتية أتعلم منها العلاقات الإنسانية، ولا أجعلها خبرة عاطفية تؤذيني، بل خبرة عاطفية أستلهم منها درسا لحياتي المقبلة. يتنقل الإنسان في هذه الحياة من حب إلى حب في حياته الوظيفية وفي علاقته بأقاربه، وربما في حبه الزواجي. قد يفقد الحبيب بوفاة
أو بطلاق أو بغيره، لكن حبه دوما يدور مع الحب الأفضل لا مع الحب

كيف أتعامل مع الحب الأول أو مع ذلك الحب الذي لا أدري هل هو سيكون حبا أول يتبعه حب ثان وثالث ورابع أم هو الحب الأول والأخير؟ سواء كان الحب الأول والأخير أو حبا قد يتبعه ألوان حب أخرى فطريقة التعامل واحدة. أحببت فتاة تعلقت بها، هذه تسمى مرحلة التعلق، علي مباشرة أن أنتقل للمرحلة الثانية التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة، هي مرحلة الاستكشاف. أنقل نفسي من التعلق فيها إلى الاستكشاف. الاستكشاف وضع المزايا في كفة والعيوب في كفة. هنا لا تنغمس في قلبي تلك الفتاة، تصبح حالة عقلية لا حالة نفسية، تصبح حالة فكرية لا حالة عاطفية. أنظر إليها أنا أيها الإنسان وأتأملها، ثم بعد ذلك أجدها ربما غير مناسبة لي فأتكيف مع غير مناسبتها وأودع ذلك الحب. ربما أجدها مناسبة فأجعلها مشروعا للارتباط الزواجي، لم يتيسر، هي لم تنغرس في قلبي. ولذلك أنا ضد غرس الحب في القلب من بداية استشعار حركة القلب. قد بعضكم يقول ما هذا الجفاف؟ يا سيدي يا سيدتي، لا تؤصل الحب في ذاتك حتى يقوم عقد الزواج، حتى تأمن على قلبك الضعيف. أما قبل قيام عقد الزواج فتأكد من وجود الميل والارتياح وابتداء خطوات الحب. يجب عليك ألا تكون أسيرا للحب، بل عليك أن يكون الحب أسيرا لك، أنت من تشكله. إذا وجدت الفاضلة النبيلة وارتبطت بعقد زواج وأمنت كل شيء، فكن أن تجعل أنت بعدها الحب هو سيدك وأنت العبد الذليل بين يديه في مناص الحق واتجاهاته، فلا بأس. إذن التذلل للحبيب والمحبوب يجب أن نؤقت مرحلته من الخطأ التعلق أن يزداد جدا قبل التيقن من المحبوب، والتيقن يكون عن طريق الاستكشاف في المزايا والعيوب. تزوجت رجلا هو ليس الحبيب الأول، أحببت إنسانا ولكني تزوجت الآخر، ومنذ ارتبطت بالجديد وأنا مشغولة بالأول. ربما لم أعطي الجديد مساحة من التفكير والتأمل، انشغالي بالأول انشغالا كبيرا زاحم ذلك المحبوب الجديد. قلب المرأة وكذلك قلب الرجل له مساحة محددة، إن امتلأت بشيء معين لا يمكن لشيء جديد أن يدخل ويزاحم، خصوصا إن أضفنا للحب الأول أو ما نظنه الحب الأول حالة الوفاء والقداسة لسواها. لا أحد كسيدي صلى الله عليه وسلم، أحب خديجة حبا عظيما لا مثيل عبر التاريخ في تقييمي وقراءة النفسية لسيرته. كذلك الحب، ماتت وظل وفيا لها، ثم أحب عائشة لكنه لم ينس خديجة، فكان دائم التذكر والتذكير بخديجة. إذن الحب الجديد لا يتعارض مع الأول، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة، هل من مفضل أن تتذكر الحبيب الأول؟ لنفرض أن امرأة مات زوجها ثم تزوجت سواه، هل تتذكر الأول؟ تجعل الأول التذكر له لا لحالات الحب، لأن حالات الحب ينافسها الجديد، وربما يعجز الجديد عن ملاحقة الأماني والخيالات. إنما أتذكر شراكة بيني وبينه الأولاد، أتذكر حبه للصلاة، إعطاءه للمساكين. إذن أتحرك في منطقة الأخلاقيات وأنا أتذكر، وليس في مناطق تذكر مواقف رومانسية أو جنسية أو عاطفية أو سواها. إذن الذاكرة هي حالة انتقائية، قد أنتقي أن أتذكر أدبياته، أتذكر رقية، هذا مثل ما أتذكر أي شخص أحترمه في المجتمع، جعلت ذلك الزوج أو الحبيب الأول من هذا النوع، فلا يزاحم الحبيب الجديد. أما إذا أخطأت وتذكرت رومانسيته، تذكرت اللحظات الحالمة، تذكرت اللحظات العاطفة، سأنافس الحبيب الجديد أيما منافسة. هذه طريقة
خاطئة في التأمل، طريقة خاطئة في التفكير، كان لزاما علينا أن نفطن أن لا نقع في هذه الطريقة، أعني بها تذكر الحالات الحالمة أو تذكر الأماني التي كنا نخطط لها، فنجعل الأماني وكأنها حقائق في الحياة. إذن علينا أن ننظر إلى الأماني بصور صافية من كل شيء، مليئة بالهدى، مليئة بالنظر والتأمل والارتياح، مغرورقة بالنبل الجميل. إذا نظرنا إلى هذه الأمور فإننا نستطيع، أو بهذه الأمور عفوا، فإننا نستطيع أن نحلق بالحب الجديد بطريقة تتجاوز الحب الأول. قد أرتبط بإنسان حبا جديد لكنه قزم بالنسبة للعملاق الأول. نعم، ما الذي تفعل بعض البنات أو بعض الفضلاء من الرجال؟ يصر على تذكر الأول فيجعله عملاقا أكبر ويقزم الجديد. العملاق الأول قد ذهب، متعتي مع هذا القزم إما أن أبقى معه سعيدا أو أغادر سعيدا، أما البقاء حزينا فهذا خطأ أنت أخطأت في إدارة انفعالاتك وإدارة الحكمة من إدارة التنافس بين الحبيب الأول والحبيب الجديد.

اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله في حلقة جديدة بعنوان الرفق بالحيوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس رفقا بالإنسان، وكذلك رفقا بالحيوان أجلكم الله. وهذه مشهودة له صلى الله عليه وسلم في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن معاوية أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، مرتين. فهذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه، وكلنا يذبح، وهذا أمر لابد أن الإنسان يراعيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا رحمت الشاة رحمك الله، إذا رحمت الشاة رحمك الله. طيب، كيف يرحم الإنسان البهيمة في هذا الموطن كما جاءت السنة في ذلك؟ أول شيء أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، ولا يجرها بإيذاء وعنف شديد، كما نرى من بعض العمال نسأل الله العافية أنه يجر البهيمة إلى مكان الذبح بشدة، ما عليه انكسرت رجلها، انكسرت إيدها، تعورت، ما عليه. لا، هذا غير صحيح. لابد أن يسوق برفق إلى مكان الذبح، أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة، وأن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها الذبح، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الإنسان لابد أن يحد الشفرة. الشفرة هي السكين المدية. ليش؟ لأن إذا ما كانت حادة تتعذب الذبيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا تتعذب الذبيحة. فلا بد الشفرة أن تكون حادة ولا يحدها أمامها وهي تشوف بعيد عن الذبيحة، وأن يعجل إمرار السكين على الذبيحة حتى يذبحها بسرعة، وأن لا يذبح أختها أمامها. يعني ما يصير ثنتين متقابلات ويذبح وحده والثانية تطالع، تحس الذبيحة. ولذلك لابد من رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجل، كما في حديث عبد الله بن عباس، رأى رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد الشفرة أمامها. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ شلون يريد أن يميتها موتتان؟ ليش؟ لأنه قاعد يحد السكين وهي تشوف، يعني تفهم الذبيحة، تفهم أنه قاعد تحد السكين لها. فقال: أتريد أن تميتها موتتان؟ لابد أنك تبعد حد الشفرة بعيد عن هذه الذبيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالبهائم، رحيم جدا. يقول: بينما رجل يمشي، يقول أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. والحديث هذا مشهور. فوجد بئرا فنزل في هذا البئر فشرب، ثم خرج. الحين معاناة، لما هذا الرجل كان شديد العطش
دور بير ولقى البير في فيها في في في الصحراء. الحين أراد أن ينزل، فعلا نزل وشرب ثم خرج. البئر عميقة، معاناة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب من العطش. فقال الرجل: اسمع اسمع، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، مثل الذي كان بلغ مني، يعني مثل ما كنت عطشان هو الحين عطشان، لكن أنا الحين خلاص ارتويت، وهذا الكلب أجلكم والله ما ارتوى. يقول إيش فعل؟ يقول: فنزل البئر فملأ خفة، ما لقى شيء. شون يملأ خفة؟ إما بيد ويمسك يد صعبة، يمسك الخف بأسنانه. تخيل الصورة أمامك، نزل الرجل هذا البئر وما في إناء إلا الخف، خف يعني أجلكم الله الجوتي أو النعل، والغالب أنه يكون الجوتي لأنه يمسك الماء. شلون يصعد؟ ما في طريقة إلا أنه يعض على الجوتي بأسنانه حتى يصعد ويسقي هذا الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه. والله إنها صورة عظيمة جدا، مقطع عظيم، لو ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقناه. يمسك الخف بفيه بفمه، هذه ما يفعلها إلا العظماء من الرجال. يقول: حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الله، هذه لو فيلم يكون أعظم فيلم في العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل كبد رطبة أجر. يعني الحين يقبل علينا الصيف، ما المانع أنك تحط إناء فيه ماء للطيور وللبهائم التي تمر بالشارع تشرب، لك أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعير، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حس بهذا البعير، ورآه تنزل البعير. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، يبكي؟ نقول نعم يبكي، وهذا حديث مشهور. فدمعت عيناه فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يقول هذا البعير، فقال: من صاحب هذا البعير؟ فإنه شكى لي أن صاحبه يعذبه، أن صاحبه يعذبه. فقال رجل: يا رسول الله أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شكى لي أنك تعذبه. فقال: هو طليق لوجه الله. فأطلقه. فالرحمة بالحيوانات، بعض الناس، وهذه قصة حضرتها للأسف يوم كنت صغير، أحد الأشخاص حمى سكين لين احترت السكين ثم قطع ذيل الكلب جلكم الله. أين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان، الرحمة بالبهائم الله عز وجل يرحمك بها يوم القيامة، ارحم ترحم، ما ترحم البهائم الله عز وجل سيحاسبك. فالله الله بالبهائم، الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات، حتى يرحمك الله عز وجل. أسأل الله عز وجل وإياكم أن يرحمنا الله تبارك وتعالى ويدخلنا الجنة. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1

0: وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم؟ يعني
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: عزيزي السائق،
5: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
5: فلا يمكن تعويضها.
8: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
5: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
5: ومجتمعك.
8: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
5: رعاية الأطفال.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
13: إن جل الذنب فأنت أجل
14: يا الله
13: والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: الجيب
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 فاصلة 9
5: عدوية
6: الكارثية.
4: عدنية اف

0: 88 9
1: حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بالواح
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: عدنية اف ام لون جديد

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع في المكلا يقر إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد. خبير من الفاو يتفقد محجر شحن البيطري ويشيد بجهود الترصد الوبائي في المحرى. محافظة حضرموت واليو ان دي بي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والممتلكات. وقفة احتجاجية لأهالي شعب العيدروس للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه. حملة ميدانية لإزالة التعديات على أراضي موظفي المنطقة الحرة في الممدارة في عدن. محافظ عدن يؤكد على دعم التعليم الفني ويوجه بتحديث المعاهد وتحسين أوضاع منتسبيها. وصول أكثر من 441,000 جرعة لقاح إلى عدن لدعم برامج تحصين الأطفال. انطلاق أولى جلسات صالون خليج عدن الثقافي. إلى التفاصيل. أقر اجتماع مشترك في مدينة المكلا برئاسة الدكتور نبيل بن عيفان ومشاركة الرائد أحمد بامعرفة إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد، وشملت إلزام القوارب بتوفير سترات وأطواق النجاة وطفايات الحرائق ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، مع استكمال الوثائق وتنظيم أوضاع البحارة لحماية الصيادين وسلامة الملاحة. زار خبير الثروة الحيوانية بمنظمة الفاو الدكتور ياسر الإرياني محجر شحن البيطري في المهرة، واطلع برفقة المهندس سعيد القميري على المختبر البيطري وإجراءات الفحص والترصد الوبائي، وأشاد بمستوى الأداء والتنظيم مؤكدا على أهمية تطوير الإمكانيات الفنية والمخبرية لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. وقعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية اتفاقية لإنشاء مبنى متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والممتلكات. وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أن المشروع سيدعم العدالة المجتمعية ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية عبر توفير إطار قانوني متخصص لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار والتنمية بالمحافظة. نفذ أهالي شعب العيدروس في مديرية صيرة في عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه وإنهاء الانقطاعات المتكررة. وأكد المحتجون أن بعض المنازل لا تصلها المياه إلا مرة كل عدة أيام، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن التوزيع العادل والمنظم للمياه. نفذت وحدة حماية الأراضي في عدن حملة لإزالة التعديات والبناء العشوائي على أراضي مخصصة لموظفي المنطقة الحرة في الممدارة. وأكد العقيد صالح الحوشبي استمرار جهود استعادة الأراضي المعتدي عليها، محذرا المواطنين من شراء أراضي غير موثقة لما يترتب على ذلك من خسائر ومساءلات قانونية. أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اهتمام السلطة المحلية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ووجه بتحديث الورش والمعامل وحشد دعم المانحين لتجهيزها بالمعدات الحديثة وتحسين أوضاع العاملين، مع التأكيد على الإعداد الجيد للاختبارات وتعزيز جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل. أعلنت منظمة اليونيسف وصول أكثر من 441,000 جرعة لقاح إلى عدن لدعم برامج التحصين الروتيني، وتشمل الشحنة لقاحات شلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى أساسية بهدف حماية الأطفال والأمهات بالتعاون مع الحلف العالمي للقاحات والتحصين. استضافت عدن سينما هاوس أولى جلسات صالون خليج عدن الثقافي بعنوان الفضاءات المنهوبة،
بمشاركة أكاديميين وباحثين ناقشوا واقع الفضاءات الثقافية في عدن وسبل استعادتها وتفعيل دورها المجتمعي. ويأتي الصالون ضمن جهود أحياء النشاط الثقافي في عدن وتعزيز الحوار والإبداع بمشاركة الشباب في الحياة الثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو تابعونا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي واستمعوا إلينا على التردد 88.9 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز و 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78 211 7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
3: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا.

0: دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

Oh, sorry.

سعدتني وملثم أرجوك بكل دمى محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوي شمى عدل يا اف ام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: استعدني لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: عامل ايه يا امير احمد؟
2: الحمد لله يا اميرة، مبسوطة عندنا في القصر
1: جدا، وحاسة اني خلاص بقيت
2: مراتي
1: زوجتك، وحاسة كمان اني مش هقدر استغنى عنك.
2: كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه.
1: تحب نبدأ منين؟
2: نبدأ من الصعب، والمفروض في مراسم الاحتفال ونقل اللوحة هنتكلم انا وانتي عن مصر واسكندرية.
1: يلا بينا.
2: مصر،
1: مصر هي ارض الاصالة والعراقة. مصر انتي كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. انتي أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة.
2: يا فريدة، ايه يا حبيبتي؟ ده موضوع تعبير، ده تكتبيه في امتحان في رابعة ابتدائي.
1: مش فاهمة أمير أحمد، قصدك ايه؟
2: عايزين كلام بسيط منمق.
1: منمق؟ اوكي قول.
2: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وحبها وهي مرمية جريحة حرب.
1: إيه؟ إيه جريحة حرب دي؟
2: يا ست، ده عمنا صلاح جاهين، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء.
1: ياه أخيرا قلتها، بتحبني بجد؟
2: يا ستي دي مصر، مصر، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب.
1: ايه انت عايز تسيبني يا امير احمد؟
2: يوه انا بتكلم عن مصر.
1: عايز تسيب مصر اجمل بلد في الدنيا؟
2: اميرة فريدة وقتك انتهى، علشان في اميرة تانية معادها جه.
1: اوكي براحتك،
2: خش على النت وحضري حاجة بقى عن مصر واسكندرية وعن الاسرة العلوية.
1: موافقة يا امير احمد، بس اهم حاجة رضاك عني يا اميري. انا
2: اميرة حبي انا.
1: بجد؟ أخيرا قلتها؟
2: يا ستي ده فيلم، فيلم. فينك يا أستاذة سعاد حسني؟ كنت بقيت أنت الأميرة اللي تنقل معايا اللوحة لباريس.
1: أمير أحمد بكرة هتشوف هقول إيه عن مصر واسكندرية والأسرة العلوية.
2: ماشي لما نشوف.
1: تاكل معايا مكرونة نجرسكو؟
2: لا يا ستي لا، وبطلي أكل، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام العالم. كفاية كفاية أكل.
1: أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل. تيرارارارارا، غني معايا أمير أحمد. أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل. تيرارارارارا امل، تيرارارارارا.
3: يا سلام يا امير احمد على البحر وجماله.
2: طبعا مفيش احسن من البحر الابيض المتوسط،
3: بس انا شايفها ان البحر الاحمر احسن.
2: ليه يا اميره ليزا؟ علشان الشعب المرجانية يعني؟
3: لا، البحر الأحمر هادي وجميل،
2: والبحر الأبيض المتوسط مندفع ومموج. ده كفاية اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
3: بس البحر الأحمر أهلاوي.
2: لا قولي كلام غير ده، يعني البحر الأبيض زملكاوي؟ واضح يا أميرة ليزا إنك أهلوية ومتعصبة كمان، كده مش هينفع نكون لبعض.
3: لا اوعى تقول كده، أنا ليزا الأميرة اللي المفروض تتوج أميرة على العالم كله، أنا اللي هبقى عروستك يا أمير أحمد.
2: طب والبحر الأحمر وشرم والغردقة؟
3: أنا ما بحبش ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط.
2: أمال بتحبي إيه؟
3: بحب البحر الميت.
2: البقاء لله يا ستي، يا ساتر يا رب.
3: البحر الميت يعني الهدوء والسكينة يا أمير أحمد.
2: ما علينا من البحور، ما علينا، خلينا دلوقتي نعمل بروفة على المشية. ميسيو توماس بعت لي فيديو يوضح ازاي هنمشي في خطوة واحدة
3: بسيطة. يلا بينا.
2: يلا يا اهلاوية.
3: يلا يا زملكاوي.
2: على فكرة ضحكت عليكي، انا مش زملكاوي ولا اهلاوي، انا بشجع بيراميدز ومنتخب مصر،
3: وانا اصلا ماليش في الكورة.
2: خلاص امشي على خط تريزيجيه.
3: نعم؟
2: قصدي يلا عشان نعمل بروفة على مشة الاحتفال.
3: يلا يا أمير أحمد.
2: يلا يا أميرة ليزا.
4: برنس أحمد، أنا شفت مشيتك مع الأميرة ليزا، سوبرفي، ممتاز جدا.
2: طب كويس الحمد لله.
4: دلوقتي عايز أشوف بروفا مع الأميرة روفان.
2: الأميرة روفان.
5: نعم أمير أحمد.
2: يلا عشان البروفا.
5: يلا بينا.
4: أميرات مصر جميلات، سمباتيك، فساتين جميلة شيك هوت كوتور، وعقود ومجوهرات على مستوى عالي.
2: العقد والمجوهرات دي خاصة بالأسرة العلوية.
4: سيور سيور تمام. عايزين نعمل بروفا على ماسكة اللوحة الأثرية بإيدك الشمال، وتمسك عروستك روفان بإيدك اليمين.
5: هتعرف أمير أحمد؟
2: أنا أعرف أعمل أي حاجة، لو عايزين أشيلك بإيد واحدة هشيلك.
4: بس لو كانت الأميرة فريدة، أولا لا مش هتعرف تشيلها.
2: ما تقلقش يا ميسيو توماس، ساعتها هجيب صاحبي سامح يساعدني.
4: سبا أمسك اللوحة الأثرية بإيدك الشمال كمسا. أيوة نو لا كده تمام، برافو.
2: إيه ده، اللوحة هايلة بجد، دي أجمل من الأميرة روفا.
5: بتقول إيه أمير أحمد؟ أنت بتقارني أنا بلوحة من الحجر الجيري؟
2: بس الأحسن توماس يزعل، أنت ما تعرفيش أهميتها ولا إيه؟
4: فوالا برنسس روفان، اتفضلي مدي إيدك الشمال، وأنت أميرة أحمد مدي إيدك يمين، أمسك إيد الأميرة.
2: اتفضلي يا روفان.
5: اتفضل أمير أحمد.
4: ممتاز، إكسلون. هنبدأ نمشي على إيقاع الميوزيك اللي هتسمعوها.
3: هو إيه العقد دي؟ ما نمشي عادي وخلاص.
2: بس ما تبوظيش الدنيا، دي مراسم ولازم تتعمل صح. وانت مش عايزة تبقى أميرة العالم ولا إيه؟
3: لا طبعا عايزة.
2: طب اسكتي بقى واسمع الكلام.
5: أوامر أمير أحمد باشا زهدي.
2: أيوة كده، ما يجوش إلا بالعين الحمراء.
4: كاسكتي دي إيه العين الحمراء دي يا ميسيو أحمد؟
2: لا ما تاخدش في بالك يا ميسيو توماس، إحنا لازم نكمل البروف.
4: يلا بينا ألونزي.
6: أميرتي عين الحياة.
7: أيوة يا وصفتي العزيزة.
6: بعد شوية هنبدأ البروفا مع الأمير أحمد.
7: ما تقلقيش عليا يا وصفتي العزيزة.
6: وعارفة كمان إن الأميرات التلاتة ما كانوش كويسين في البروفا، ودورك بقى إنك تفوزي بالأمير أحمد وباللقب كمان.
2: الأميرة عين الحياة، يلا عشان البروفا.
7: أنا جاهزة.
4: دلوقتي هنتدرب على المشية، بعدين وقوف، نبص لبعض، نبتسم، وبعدين نكمل المشي.
2: بسيطة جدا وجميلة على فكرة، فيها نوع من ال
7: من ايه أمير أحمد؟
2: لما نقف ونبص لبعض فيها نوع من المشاعر الجياشة والتآلف المتناسق والاندماج العاطفي والحب المندفع. أي كلام،
7: فيها نوع من الحياة.
2: أيوة فيها نوع من الحياة.
4: يلا يلا يلا لونزين، نبدأ على إيقاع ميوزيك.

0: جميل رائع. نقف نبص البعض. أمير أحمد ليه بتضحك؟
1: أنا آسف معلش أنا آسف.
0: يلا تاني نمشي على إيكا موسيقى. أيوة نقف نبص البعض و... نو كده كتير أمير أحمد بتضحك علي؟ مفيش حاجة تضحك.
1: أقول له يا عين الحياة؟
2: أوعى هتبوظ كل حاجة، ده حدث عالمي.
1: طب لو سمحت بطلي الحاجات اللي بتعمليها بوشك دي.
2: عملت إيه أمير أحمد؟
1: بتغمزي لي بعينك وبتطلعي لي لسانك برضه حركات يعني.
2: أمير أحمد لازم تبقى ثابت، أنت طفل صغير ولا إيه؟
1: واللي بتعمليه ده إيه؟ كي جي وان؟
0: عنيفة. يلا أمير أحمد نكمل بروفا سيلفي بلاي، يلا تفضلوا.
1: يلا بينا
0: نمشي على إيكا ميوزيك. سافا أيوة نقف نبص بعض. لا لا ده كتير سترو بتضحك علي أميرة.
2: أقول له عملت إيه؟
1: لا اوعي تبوظي كل حاجة، ده حدث عالمي.
3: لا الموضوع مش سهل يا مريم،
4: بس النتيجة في الآخر هتبقى جميلة. أديكي شايفة تصميمات الملابس والإكسسوارات.
3: بقولك إيه، أنت شفتي كل البروفات اللي عملها مسيو توماس؟
4: أيوة المشية ومسك اللوحة ووضعها في المكان المخصص ليها في العربية، طريقة ركوب العربية والتحرك من قدام قصر السلاملك.
3: حلو قوي، تعرفي تعملي كل ده؟
4: أيوة أعرف طبعا.
3: طيب تعالي. أيوة يا أحمد.
5: خلاص يا نعسة فهمتي؟
6: إيه كل الفيديوهات اللي تبعتها لي دي؟ أنا مش مصدق، أنا خفت وحياة ربنا، ده الموضوع كبير قوي.
5: عرفت إن الموضوع مهم؟ ولازم حضرتك تكوني مكان الأميرات دول كلهم.
6: مكان مين؟ مكان مين بس؟ يا خراشي دول حلوين قوي يا أحمد، حلوين قوي.
5: والله يا نعسة أنت بالنسبة لي أجمل، بس لازم تتفرج على الفيديوهات وتعملي بروفا على كل حاجة، المشية والمعلومات عن مصر واسكندرية والبصة والابتسامة والفستان.
6: يا خرابي الفستان الفستان الفستان داني، لو بعتني أنا وأمي وإخواتي وأبوي والبلد كله مش هنعرف نشتري ربع الفستان ده. هو وأنا هشتري الفستان ده منين؟ أنا مش عارف أجيبه. جاموسي اللي حلتني أبدا، والنبي ما بيح عشان الفستان.
5: ومين قالك إنك هتشتري حاجة؟ منظمين الحدث هم اللي بيجيبوا كل حاجة، ما تقلقيش.
6: أحمد أنا عايز أطلب منك طلب بصراحة، بس أنا عارفة أنك هترفض.
5: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
7: بنات ذوات مع محمد أبو العنين، أسماء مديح، حمادة رشدي، أمنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وآيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، و لميا شريف. بنات ذوات حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات ذوات تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف. بنات ذوات أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبد دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
4: عامل إيه يا أمير أحمد؟
1: الحمد لله يا أميرة، مبسوطة عندنا في القصر
4: جدا، وحاسة أني خلاص بقيت
1: مراتي؟
4: زوجتك، وحاسة كمان أني مش هقدر أستغنى عنك.
1: كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه.
4: تحب نبدأ منين؟
1: نبدأ من الصعب، والمفروض في مراسم الاحتفال ونقل اللوحة هنتكلم أنا وإنتي عن مصر واسكندرية.
4: يلا بينا.
1: مصر،
4: مصر هي أرض الأصالة والعراقة، مصر انتي كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، انتي أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة.
1: يا فريدة، ايه يا حبيبتي؟ ده موضوع تعبير، ده تكتبيه في امتحان في رابعة ابتدائي.
4: مش فاهمة أمير أحمد، قصدك ايه؟
1: عايزين كلام بسيط منمق.
4: منمق؟ اوكي، قول.
1: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وحبها وهي مرمية جريحة حرب.
4: إيه؟ إيه جريحة حرب دي؟
1: يا ست، ده عمنا صلاح جاهين، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء.
4: ياه، أخيرا قلتها، بتحبني بجد؟
1: يا ستي، دي مصر، مصر، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب.
4: ايه؟ انت عايز تسيبني يا امير احمد؟
1: يوه، انا بتكلم عن مصر.
4: عايز تسيب مصر؟ اجمل بلد في الدنيا؟
1: اميرة فريدة، وقتك انتهى، علشان في اميرة تانية معادها جه.
4: اوكي، براحتك.
1: خش على النت وحضري حاجة بقى عن مصر واسكندرية وعن الاسرة العلوية.
4: موافقة يا امير احمد، بس اهم حاجة رضاك عني يا اميري. انا
1: اميرة حبي. انا
4: بجد؟ أخيرا قلتها؟
1: يا ستي، ده فيلم، فيلم. فينك يا أستاذة سعاد حسني؟ كنت بقيت أنت الأميرة اللي تنقل معايا اللوحة لباريس.
4: أمير أحمد، بكرة هتشوف هقول إيه عن مصر واسكندرية والأسرة العلوية.
1: ماشي، لما نشوف.
4: تاكل معايا مكرونة نجرسكو؟
1: لا يا ستي، لا، وبطلي أكل، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام العالم. كفاية كفاية أكل.
4: أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل. تيرارارارارا، غني معايا أمير أحمد. أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل. تيرارارارارا، امل. تيرارارارارا.
8: يا سلام يا امير احمد على البحر وجماله.
1: طبعا مفيش احسن من البحر الابيض المتوسط،
8: بس انا شايفها ان البحر الاحمر احسن.
1: ليه يا اميره ليزا؟ علشان الشعب المرجانية يعني؟
8: لا، البحر الأحمر هادي وجميل،
1: والبحر الأبيض المتوسط مندفع ومموج. ده كفاية اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
8: بس البحر الأحمر أهلاوي.
1: لا قولي كلام غير ده، يعني البحر الأبيض زملكاوي؟ واضح يا أميرة ليزا إنك أهلوية ومتعصبة كمان، كده مش هينفع نكون لبعض.
8: لا، اوعى تقول كده. أنا ليزا الأميرة اللي المفروض تتوج أميرة على العالم كله، أنا اللي هبقى عروستك يا أمير أحمد.
1: طب والبحر الأحمر وشرم والغردقة؟
9: مسي على الحبايب، 88 فاصل 9 وسكر في عدن زائف إملا.
10: سهرانين لفيت الدنيا والعالم، كفاية مليتش غيرك جوايا.
9: 88 فاصل

0: 子。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
4: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
6: عدنية إف إم،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.
7: بحبش ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط.
8: أمال بتحبي إيه؟
7: بحب البحر الميت.
8: البقاء لله يا ستي، يا ساتر يا رب.
7: البحر الميت يعني الهدوء والسكينة يا أمير أحمد.
8: ما علينا من البحور، ما علينا، خلينا دلوقتي نعمل بروفة على المشية. ميسيو توماس بعت لي فيديو يوضح إزاي هنمشي في خطوة واحدة
7: بسيطة. يلا بينا.
8: يلا يا أهلاوية.
7: يلا يا زملكاوي.
8: على فكرة ضحكت عليكي، أنا مش زملكاوي ولا أهلاوي، أنا بشجع بيراميدز ومنتخب مصر.
7: وأنا أصلا ماليش في الكورة.
8: خلاص امشي على خط تريزيجيه.
7: نعم؟
8: قصدي يلا عشان نعمل بروفة على مشية الاحتفال.
7: يلا يا أمير أحمد.
8: يلا يا أميرة ليزا.
9: برنس أحمد، أنا شفت مشيتك مع الأميرة ليزا، سوبرفي، ممتاز جدا.
8: طب كويس الحمد لله.
9: دلوقتي عايز أشوف بروفا مع الأميرة روفان.
8: الأميرة روفان.
10: نعم أمير أحمد.
8: يلا عشان البروفا.
10: يلا بينا.
9: أميرات مصر جميلات، سمباتيك، فساتين جميلة شيك، هوت كوتور، وعقود ومجوهرات على مستوى عالي.
8: العقد والمجوهرات دي خاصة بالأسرة العلوية.
9: سيور سيور، تمام. عايزين نعمل بروفا على ماسكة اللوحة الأثرية، بإيدك الشمال وتمسك عروستك روفان بإيدك اليمين.
10: هتعرف أمير أحمد؟
8: أنا أعرف أعمل أي حاجة، لو عايزان أشيلك بإيد واحدة هشيلك.
9: بس لو كانت الأميرة فريدة، أو لا مش هتعرف تشيلها.
8: ما تقلقش يا ميسيو توماس، ساعتها

0: دي الأميرة.
1: اتفضلي يا روفان.
2: اتفضل أمير أحمد.
0: ممتاز، اكسلون. هنبدأ نمشي على إيقاع الميوزيك اللي هتسمعوها.
3: هو إيه العقد دي؟ ما نمشي عادي وخلاص.
1: بس ما تبوظيش الدنيا، دي مراسم ولازم تتعمل صح. وانت مش عايزة تبقى أميرة العالم ولا إيه؟
3: لا طبعا عايزة.
1: طب اسكتي بقى واسمعي الكلام.
2: أوامر أمير أحمد باشا زهدي.
1: أيوة كده، ما يجوش إلا بالعين الحمراء.
0: كاسكتي دي إيه العين الحمراء دي يا مسيو أحمد؟
1: لا ما تاخدش في بالك يا مسيو توماس، إحنا لازم نكمل البروف.
0: يلا بينا ألونزي.
4: أميرتي عين الحياة.
5: أيوة يا وصفتي العزيزة.
4: بعد شوية هنبدأ البروفا مع الأمير أحمد.
5: ما تقلقيش عليا يا وصفتي العزيزة.
4: وعارفة كمان إن الأميرات التلاتة ما كانوش كويسين في البروفا، ودورك بقى إنك تفوزي بالأمير أحمد وباللقب كمان.
1: الأميرة عين الحياة، يلا عشان البروفا.
5: أنا جاهزة.
0: دلوقتي هنتدرب على المشية، بعدين وقوف، نبص لبعض، نبتسم، وبعدين نكمل المشي.
1: بسيطة جدا وجميلة على فكرة، فيها نوع من ال ال
5: من ايه أمير أحمد؟
1: لما نقف ونبص لبعض فيها نوع من المشاعر الجياشة والتآلف المتناسق والاندماج العاطفي والحب المندفع. أي كلام،
5: فيها نوع من الحياة.
1: أيوة فيها نوع من الحياة.
0: يلا يلا يلا ألونزين، نبدأ على إيقاع ميوزيك.

0: جميل رائع. نقف نبص البعض. أمير أحمد ليه بتضحك؟
1: أنا آسف معلش أنا آسف.
0: يلا تاني نمشي على إيكا موسيقى. أيوة نقف نبص البعض و... نو كده كتير أمير أحمد بتضحك علي؟ مفيش حاجة تضحك.
1: أقول له يا عين الحياة؟
2: أوعى هتبوظ كل حاجة، ده حدث عالمي.
1: طب لو سمحت بطل الحاجات اللي بتعمليها بوشك دي.
2: عملت إيه أمير أحمد؟
1: بتغمزي لي بعينك وبتطلعي لي لسانك برضه حركات يعني.
2: أمير أحمد لازم تبقى ثابت، أنت طفل صغير ولا إيه؟
1: واللي بتعمليه ده إيه؟ كي جي وان؟
0: عنيفة يلا أمير أحمد نكمل بروفا سيلفي بلاي، يلا تفضلوا.
1: يلا بينا
0: نمشي على إيكا ميوزيك. سافا أيوة نقف نبص بعض. لا لا ده كتير سترو وبف بتضحك علي يا أميرة.
2: أقول له؟ أقول له عملت إيه؟
1: لا اوعي تبوظي كل حاجة، ده حدث عالمي.
3: لا الموضوع مش سهل يا مريم،
4: بس النتيجة في الآخر هتبقى جميلة. أديكي شايفة تصميمات الملابس والإكسسوارات.
3: بقولك إيه، أنت شفتي كل البروفات اللي عملها مسيو توماس؟
4: أيوة أيوة، المشية ومسك اللوحة ووضعها في المكان المخصص ليها في العربية، طريقة ركوب العربية والتحرك من قدام قصر السلام لك.
3: حلو قوي، تعرفي تعملي كل ده؟
4: أيوة أعرف طبعا.
3: طيب تعالي. أيوة يا أحمد.
5: خلاص يا نعسة فهمتي؟
3: إيه كل الفيديوهات اللي تبعتها لي دي؟ أنا مش مصدق، أنا خفت وحيات ربنا، ده الموضوع كبير قوي.
5: عرفت إن الموضوع مهم؟ ولازم حضرتك تكوني مكان الأميرات دول كلهم.
3: مكان مين؟ مكان مين بس؟ يا خراشي دول حلوين قوي يا أحمد، حلوين قوي.
5: والله يا نعسة أنت بالنسبة لي أجمل، بس لازم تتفرج على الفيديوهات وتعملي بروفا على كل حاجة، المشية والمعلومات عن مصر واسكندرية والبصة والابتسامة والفستان.
3: يا خرابي الفستان الفستان الفستان، داني لو بعتني أنا وأمي وإخواتي وأبوي والبلد كله مش هنعرف نشتري ربع الفستان ده. هو وأنا هشتري الفستان ده منين؟ أنا مش عارف أجيبه. جاموسي اللي حلتني أبدا، والنبي والنبي ما بيعها عشان الفستان.
5: ومين قالك إنك هتشتري حاجة؟ منظمين الحدث هم اللي بيجيبوا كل حاجة، ما تقلقيش.
3: أحمد أنا عايز أطلب منك طلب بصراحة، بس أنا عارفة أنك هترفض.
5: طلب

0: وهرفض؟ ايه هو الطلب اللي هرفضه يا نحسة؟
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
3: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

ووحشة

يودوا هين كان في قلبه ولا في بعده أنا بحبه وضعي وده.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا

0: الحب.
1: حب.
0: والحبايب.
1: حبايب.
0: والليالي الحلوة.
1: حلوة.
0: وأنا وأنت.
1: وأنا وأنت.

0: لك
1: عندي القمرة
0: عندي القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
1: عندي القمرة
0: عندي القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عندي القمرة.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.